0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور بانجور
2: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد، أهلا مستمعي راديو رشيد في كل مكان. يا حي الله الصبح وأهل الصبح الحلوين الطيبين في العراق الحبيب. أهلا بكل أشقائنا العرب حول العالم، ونطل عليكم من قلب الكرادة، منطقة عراقية في رصافة بغداد، نقولكم من خلالها بانجور. يا رب يكون خميس حلو عليكم وعلى عوائلكم إن شاء الله. إن شاء الله يكون هالخميس هو صح نهاية أسبوع، بس حلو إنه تبدون بيه شيء حلو مفرح للعائلة، تشتغلون على فت سالفة حلوة ليوم الجمعة، احتمال ناس تروح تسافر أو تتنزه. يعني إن شاء الله تكون الإمكانيات متوفرة النفسية والمادية، خوش ويرزقكم من وسع ويفرح قلوب العراقيين اللي تعبت، ويفرجها عليكم إن شاء الله في القادم من الأيام بإذن الله تعالى. أحبابي أهلا بكم في بانجور، البرنامج الصباحي الأول في العراق من خلال راديو الرشيد. البرنامج يبدي من هسة وحينتهي ساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد. حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي، وأهلا برفيقي الغالي على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباحكم عافية إن شاء الله. شوية زحمة، واحد يقول لحبيبته الصبح صباحك سكر زين، عبالك يتمنى لها الخير إن شاء الله. يلا الخير. بونجور وعطلة سعيدة إن شاء الله لطلاب السادس الإعدادي، يا رب تكون نتائج مبشرة بالأسبوع بالأسابيع القادمة بإذن الله

الله يأخذون مكانهم الصحيح في سوق العمل. أهلا بكم، أهلا أهلا. إن شاء الله رح ندخل الآن أحبابي لفقرة 360 درجة. أولها رح نتكلم عن سرير غير مرتب يباع كعمل فني بيش $4 مليون. قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه سرير ترك على عجل بعد الاستيقاظ من النوم. لو يشوفون أسرتني تنباع $50 مليون إذا على الهوسة. لكن المشهد البسيط أحبابي البسيط تحول إلى واحد من أكثر الأعمال الفنية إثارة إلى الجدل في العالم. العمل يحمل اسم سريري للفنانة البريطانية تريسي إيمين، بعد فترة وصفتها بأنها كانت من أصعب المراحل في حياتها الشخصية. زين، لم يكن العمل مجرد سرير غير مرتب فقط، بل ضم أشياء حقيقية أحاطت بسريرها، مثل زجاجات فارغة، ملابس متناثرة، أغراض شخصية، سجائر مستخدمة، في محاولة لتحويل حالة نفسية وتجربة شخصية إلى عمل فني يعكس الوحدة والاضطراب. شنو اللزوم تصدير طاقة سلبية هاي للناس يعني؟ المهم، والحياة اليومية كما هي دون تجميل. عندما عرض هذا العمل لأول مرة أثار موجة ضخمة من الجدل، فيما رأى البعض أنه في فن جريء وصادق، وتساءل آخرون كيف يمكن لسرير غير مرتب أن يعرض داخل المتحف أصلاً. وفي 2014 بيع العمل بالفعل في مزاد مقابل نحو 2.54 مليون جنيه استرليني، يعني ما يعادل وقتها أكثر من $4 مليون أمريكي.

يقول مرات من نبكي واحد يقول لك هاي العيون الحلوة تبكي فدوى الهل دموع، ويكون هو مبكيك. بس شو يسوي؟ بس أنا أقول لك شو تسوي، أو بالأحرى عالمة حولت دموعك إلى مسدس مي يطلق على الشخص الذي أبكاك. قدمت مصممة في مشروع تخرجها فكرة غير تقليدية بعنوان يشبه مسدس الدموع، وهو تصميم فني رمزي يحول الدموع إلى مقذوفات متجمدة يمكن إطلاقها في الهواء، صشمات ثلجية يعني دمعية. المشروع أحبابي لم يصمم كأداة عنف حقيقية، بل كعمل فني مفاهيمي يعبر عن المشاعر المكبوتة والصراع الداخلي.

بونجور، صباح الخير، صباح الوردة على الجميع. بعدنا معاكم و360 درجة.

حجارة مقلية، طبق صيني غريب يثير الدهشة ويجذب السياح. في واحدة من أغرب العادات الغذائية في العالم، يواصل طبق صيني تقليدي يعرف باسم سودو إثارة فضول الزوار ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتمد على تقديم حجارة مقلية بالتوابل بدلاً من المكونات المعتادة في تجربة طعام تبدو مذهلة للوهلة الأولى وغير قابلة للتصديق. طبعاً سودو الذي يعني اسمه حرفياً تذوق ثم ارمي، يعد من الأطباق الشعبية التي تعود جذورها إلى مناطق جنوب الصين، حيث تقلى حجارة نهرية صغيرة في الزيت مع الثوم والزنجبيل والفلفل الحار وأيضاً مجموعة من الأعشاب والتوابل قبل أن تقدم كمقبلات. طبعاً أحبابي، رغم مظهر الغريب لكن الحجارة ليست مخصصة للأكل بل تستخدم فقط لحمل النكهات، أوكي؟ لذا يضعها المتناول في فمه لامتصاص الصلصة والتوابل العالقة بها، ثم يخرجها ويتركها جانباً دون ابتلاعها.

بونجور، صباح النور على أحبابي على الواتساب على 0770011415، يبعثوا لنا كلام مقروء.

0: الورد وألوانه، يسعى صباحك بالورد وألوانه، وإن شاء الله ما على قلبك شر، إن شاء الله تكون سعيد وفرح ومرتاح إن شاء الله مع العائلة ومنور جدا. عباس الحمداني يقول الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، صبحكم الله بالخير. يا صباح الورد والحمد لله على نعمه الجزال. أركان أبو حمزة صباحكم خير ونهاية أسبوع جميلة للجميع، أجمل تحية صباحية إلى مسز بان الوردة من أركان أبو حمزة في منطقة البعيثة. هلا والله، هلا بأركان أبو حمزة الذهب، مستر أركان الجنتل، كل التقدير إلك. أما البعيثة فهذه المنطقة غنية، شون آبار نفط أكو بالعراق، هاي هنا رح نلقي آبار فلوس مدفونة. البعيثة يعني تبشر، ممكن تبني العراق 10 مرات بس البعيثة. فالله يرزقك إن شاء الله من خيراتها ومنور. ويسام البحر صباح الورد وخميسكم وناسة ستبان الجميلة والمخرج الراقي، وربي يحفظكم ويسع صباحكم يا غوالي، ويسع صباحك وسام البحر الغالي. علي القيسي أبو حسوني بونجور.
1: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا عليكم وعلى إذاعتنا الكريمة رشيدة فأم، وإلى أخيتي الغالية ستنا الذهب المتعلقة ستوان الموسوي، وإلى المخرجين والمخرجين جميعا، وعلى هذا الصباح المشرق بدرجات الحرارة الحمس حمس وسلق اليوم وتقلاها ماتين، وإن شاء الله جمعة مبارك علينا وعليكم، معاكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: يا صباح الفل والعافية عليك أبو حسوني الغالي منور، وإن شاء الله الله يهون عليك وعلى كل أخوتي سواق التاكسي أو الباعة المتجولين أو من يقتضي عمله أن يكون بتماس مباشر مع الجو يعني أو مع الشمس. الله يهون عليكم يا رب ويحميكم، بس زيروا بالكم أخوتي، شفقات شفقات شفقات، لبسوا كاسكيتات شفقة، أي شيء لا تخلون، حتى لو أنت بالسيارة يعني قدر الإمكان لا تخلي الشمس تطول عليك. الله يحميكم إن شاء الله ويدبر هالعيشة هذه اللي كاسرة ظهوركم، والرزق الحلال، وإن شاء الله يبقون عوائلكم عايشين بشرف رغم تعبكم، بس عافية عليكم. الله يبارك بكم، أفضل ممن عاش ببذخ وبغير شرف وضمهن بلوكات ودفنهن أو سوى بيهن ما سوى من أمور، وبالتالي إلى الخزي والعار ها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فتحية كبيرة إلى أخوتي العاملين والكادحين من سواق التاكسي والباعة المتجولين.

0: حسين عبد صباح الخير ستبان الوردة، والله أنتي تحلين الأيام، والله أنتوا اللي محلين أيامي، أقسم بالله الله يبارك لي بهالطلة يا أبو علي ومنور يا طيب، وإن شاء الله كل شي حلو بعينك وكل شي هني إلك ولكل أهلنا السامعين. أحبابي راح نكمل المسيجات والتعليقات وكل ما تبقى من بانجور، لكن بعد بريك حلو لساعة 8 وراجعين نكمل
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، رجعنا نكمل معاكم أحبابي بانجور على راديو الرشيد مع بان ووسام ماجد، ونرجع إلى الواتساب. تحية لكل من يراسلنا على 0770011 5. وصلنا إلى سليم الجعفري اللي يقول: تهل مو من دمع، من دم جفوني، على اللي باعدوا عني جفوني، مثل ماي مثل ماي بوسط هيمة، شفوني برملة ولا بعد كل أثر بيه. أسعد ليش ده تبكيوني من الصباح بيوم

0: القميص. ليش؟ انتوا تتذكرون ونفسيتكم تتحطم يوم الخميس ليش؟ بس اعرف يفكرون باكر جمعة وراح يقابلون العينتين ويقعدون يمكن يعني. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. مستمعكم سليم الجعفري. كل التقدير أبو سيف، وإن شاء الله ما على قلبك شر ولا حزن بإذن الله تعالى. ياسر العزاوي أهلا بأخونا الغالي، بعثنا فويس نسمعه.
1: احنا يملكنا التواضع وبد ما نعرف غرور، واحنا يومية بجهازك لازم نسجل حضور. تحياتي لكم وللكادر والمستمعين، اخوكم ياسر العزاوي.
0: الله، احلى حضور واحلى تسجيل حضور، وصبحك الله بالخير والعافية استاذ ياسر الجميل. ابو قتيبة، لا صباح الخير قلب البعيثة وقطع. هلا حي الله للبعيثة اللي تقال. هاي شايفين واحد مرات من يقعد وحده يقولها شنو فلوس؟ امشيك على فلوس. انتوا هسه حاليا تمشون على فلوس بصراحه. فتحياتي لك وحيو اهل البعيثه المحترمين. ابو قتيبه بعث لنا فويس.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح جميل على المستمعين وعلى سكبان وعلى الأصدقاء جميعا. ستبان طبقة البعيثة، البعيثة شلون صارت مثل آبار النفط، وين ما تضرب لك ضربة يطلع لك مليارات وملايين، والله التريليونات ما نقدر نلفظها لأن ثقيلة على لساننا. فيا ترى هاي الفلوس اللي لزموها الشعب اللي بيها حصة، لو الله وياك تروح بالبير كما أخوات يوسف دبا ويوسف بالبير وراحا على الشعب، وكل شيء بس نسمع بس دعاية وإعلام.
0: والله أولا صباح الورد أبو قتيبة، وإن شاء الله يومك حلو يا رب. أنت سامع بالمثل اللي يقول ما لللبن لللبن وما للمي للمي؟ خوش، فإن شاء الله ما لللبن لللبن إن شاء الله يرجع لنا اللي قلنا، يردون يأخذون من اللي قلنا هم شوية ما يخالف، بس خلي ينطونا. يعني المخرج قال لقمتين وتوكلني مو يجي. إن شاء الله. لا أني شوف أني مستبشرة خيرا جدا يعني بهذا الموضوع. على الأقل هالخطوة ما تتحمل انه بعدين يصير بيها فالسالفة، يعني مثلا انه ما ياخذون جزائهم العادل، انه رغم انه القاضي يوم امس القاضي حداد قال انه راح يتم محاكمتهم علنيا. تذكرون من كنا نحكي ونقول نقول منير حداد، نعم منير حداد، كل التقدير والاحترام إلى السادة القضاة، لكن تذكرون كنا نقول إن شاء الله يطلعوكم بالتلفزيون؟ لا تتوقعون الله ما يحقق الأحلام، يحققها خصوصا اللي بيها الاقتصاص من الظالمين. ولذلك إن شاء الله يعني الأيام القادمة راح تثلج صدرك إن شاء الله. شفت بعض اللي تعرفون ذولا عندهم جيوش إلكترونية، فالصبح شفت يعني من غبشة شفت فد جيش تابع لكابول، يعني ماكو هيجي ذولا مدفوع لهم اللي قدام طبعا، هم يعني شايف من انت تيجي تأجر بيت تنطيه مال سنة اللي قدام، هم ماخذين مال سنة اللي قدام. ف وان شاء الله يطلع شو اسمه ويا اللي تلزمه، وقالوا معالي، ارد اعرف المعالي منو بالحكومة ما مدى اعرف شو يا اللي لزموه قالوا معالي. المعالي لفظة تطلق على السادة الوزراء فقط، الوزير يقولوا له معالي، رئيس الوزراء دولة، رئيس الجمهورية فخامة، القاضي سيادة أو حضرة. مثل البارحة وحدة طالعت لي محامية، طبعا ما أدري هي هاي، ما أدري مين تحكي أصلا، بس استاذ علي الزيدي. استاذ علي الزيدي شنو حبيبتي؟ هو شنو كان ياخذ ابنك دروس خصوصيه مثلا؟ استاذ علي الزيدي، انت محاميه والمفروض عندكم بالقانون الدستوري وغيرها شلون تتشكل السلطه القضائيه، وشلون تتشكل السلطه التنفيذيه، وشنو ميزات رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. يعني هاي اساسيات ابجد هوس مال القانون. استاد واستاد، وتعال استاد وشوف ذول استاد. حبيب شوف دقعدي دقعدي دقعدي، لا تحكين على اساس تريد تركب الموجه. هي دائما تركب الموجه غلط، ما يصير. انا خلي يكون خطابي محترم في محله. اذا انت حكيك مخربط شو تريد تعدل منه؟ فجبناها على ذول اللي المعالي جايكم، النوب جاينا فوق فوق، ضيمنا النوب جاينا بعد جاينا. شنو هو ايش خله حتى يبوق بعد؟ ايش خله يريد يجينا كعبول بعد؟ يقول لك قاطعين عنا الاكل ومعترف كل شيء ولا يجي.

والشعب ما يريد انه ذولا يحاكمون وعلى اساس ما ادري شنو وفق الماده فلان شيء، مع احترامنا طبعا لقانون العقوبات العراقي والعام ومشرعيه واللي راح يقودون هذه الجلسات. احنا ما نريد فلان وعلان ينحكم 5 سنوات وثلاث سنوات ولو بكفاله، وهذا شيء مستبعد طبعا. لا، ذولا المفروض اقل شيء مؤبد ياخذون، اذا مو اعدام، لان هو مو باقله قوري شاي من بيت وداس حرمة بيت وانتهاك حرمة وغيره وسرقة اعتيادية، هذه سرقة مال عام. يعني المفروض ياخذ موافقة 45 مليون تنازل من الشعب، يلا يطلع بكفالة همين، وهم يبقى الحق العام. فما يصير. على العموم احنا ما نعلمهم شغلهم شنو هو، بس نرجو ونسأل الله أن ما يتم التأثير أبداً على هذا الشيء، أن تمشي الأمور مثل ما متوقع، ونتوسم الخير بسلطتنا القضائية. وبالتالي هذه التصريحات من السيد القاضي منير حداد أو غيره أكيد هي مسؤولة، مو ملأ فراغ كلام وغيره. تحية مرة أخرى للبعيثة، وشوفوا هسه البعيثة شقد محتاجة يجوز خدمات، شقد أهلها بيها فقرة، شقد يحتاج لها إعمار ترتيب، حالها حال كل بقعة في هذا البلد ما عدا المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء يعني أنا من شفت الفيديو شون اقتحام منازلهم، قلت هاي شنو، وين بأمريكا يعني؟ هاي بواشنطن وهي مو منازلهم. آسفة صياحت، هي مو منازلهم. ولا أبوهم كان عنده هيج منزل، ولا جدهم من زمن الملك وغيره عندهم هيج. يعني ذولا كبيرهم تلقيه عنده جند دجاج في حارة قديمة متهالك ويجوز يخور مي. زين هذا إجا شاف هالبلوكات هذه. شنو أنا قمت أشوف أفوت من يم الأسواق أشوف بلوكات الكلينس البالا، أقول هاي مليار. هاي مليار عمو. أي شيء، أي كراتين، أي هاي خلق بينا أنه هاي فلوس. أم الخمسين أنه بكل 50 فئة 50 ودولار فئة 50، وحتى يختصرون أكو كم شدة مال كم حزمة مال 25ات، شفت عشرات صدق. هاي اعتقد هم ايضا مقاولي مال مقادي بالشوارع هذولا، والله طبعا ذولا المقادي الشبكات ايضا تابعين للمسؤولين لعلمكم، واقولها على قولة كاظم الساهر على طريقتي، ولست بآسفة ولا اعتذر ولا اسحب كلامي. ذولا ماكو سياسيين عندهم شبكات للمقادي بالشارع، اللي يعني هذول اللي يجوك انطينا فلوس وهاي بعدين يودوها المقاول يجمعهن ينطيهن للسياسي وهكذا. نعم، النوادي الليلية، الحانات، أمور أخرى ما تتوقعون البؤس والضحالة اللي اشتغلوا بها، لأن هذا بلا شرف ولا عنده دايم نعشية عن سلك أي مس حتى يحصل منه فلوس. ثقوا بالله العلي العظيم، هذولة لو إحنا ما تمكننا أمنيا من بسط الأمن بزود قواتنا الأمنية وأبناء الحشد الشعبي والناس عشائر اللي لزمت الأرض، والله ذولة يفجرون مقابل ويخلون إيدهم بقابل ويخلون إيدهم بإيد الإرهاب. وصارت كم واحد باعنا، هذولا ماكو حتى ذولا لزموهم، أقسم بالله هذا يطوها مليار دولار، لو يطوها مليون دولار هم يلا تحتاج ملابس وهاي من ذهب. هي نور النعيمي حبيبة القلب الإعلامية الجميلة، قلبا وقالبا وصوتا وثقافة، صباح الورد على عيونك الحلوة المشتاقة لها، شكرا لهذا الصبح اللي يتجمل بصوتك، بس شو وقت شوفك عيني. بونجور.

0: بونجور حلو يا طيبين، ونرجع إلى الواتساب. وصلنا إلى من؟ وصلنا تحياتي إليك ستفان الأمورة، شكرا يا طيب، ألف تحية إليك. أنا ما عرفت منه حضرتك، عبود. أيوة النعم، حياك الله. مجيد الكعبي، بونجور أستاذ مجيد.
1: صباحكم الله أبو سير. خويا منير،
0: هلا والله.
1: خويا منير على هاي أبو ذياد، أنا أسمع صوتك أبو ذياد عطار مال جبور رشيد، الله يرحم والديك.
0: شلون ممكن تعيد أستاذ وسام؟
1: أنا أسمع صوتك أبو ذياد عطار مال جبور رشيد،
0: الله
1: يرحم والديك.
0: طار وما قلت للناس عطار، وش سولف عن جرح بالقلب عطار، خلقي وياك صاير خلق عطار، طفل ما تشتري وتلعب عليه.

0: رحمة الله على شاعرنا الكبير جبار رشيد، الإنسان الشاعر المحترم. يشايف الطفل من يدخل للدكان للأسواق، عمو بيسوية، عمو بربع، أخذها رجعها، عمو بيسوية، حتى عزاه يسأل عمو بيسوية، يروح يفوت جوا بالمحل يبحوش، ما أدري شو يسوي، أحيانا يوقع الأتباسات والهاي، عمو بيسوية، ويجيب العلاقة لكم مرة تانية عوفها يا عمو، يطلع طفل ما يشتري ويلعب علي. فتحياتي لك يا عيني، والصورة رائعة، الصورة الشعرية رائعة. زين، علي القيسي من جديد، هلا أبو حسوني.
1: يا أبو رحمة الله، دي ستبون على هاي الطاقة الإيجابية، على هذا الكلام الطيب، الأخوات السائقين التاكسي والعمال وكله. يا ربي نعيش إن شاء الله من تعلق لا تعلق، ويحفظ أولادك بجال حبيب محمد.
0: آمين.
1: وأنت أخت عزيزة إنا طبعا، وإحنا عائلة كلنا واحدة إن شاء الله. فالحمد لله وشكر على كل شيء يا رب العالمين.
0: الله.
1: إحنا نطلع من الفجر نتوكل على الله، نتوكل على وجه رب العالمين، لقمة حلال طيبة هنية نرجع لها ليتنا، وأنت ضميرك مرتاح
0: يعني أحسنت.
1: حلال طيب، لا حرام ولا ظالمين واحد ولا كل شيء، صدق قيلاتنا وتعب ومشقة، فنقول الحمد لله وشكر يا ربي، والحمد لله على نعمة هاي النعمة اللي الله دزناها ذات الرشيد، والله تعطينا طاقة إيجابية يعني بهذا الحار وبهاي الازدحامات وبهاي المشقة. فش نقول شكرا جزيلا إذاعتنا الكريمة رشيد FM، معاكم حبيبكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: أحسنت، الله يبارك بكدك وتعبكم كلكم أخوتي. يعني ذكرت أنه صح هم قليلين الفلوس، لكن بشرف وإلى آخره. شنو فايدة الفلوس اللي تجي سهلة إيه الجد وأكثر وما بيهن بركة وما بيهن عافية، وتحير وين تضمهن، تحير تحير، تالي تروح للبعيثة تحفر وتضمهن يعني، وتالي يلزموك ويلزموهن ويقولوا لك تعال قعد تربع بالقاعة، احسب هذا المفروض احسبهن كم كل ورقة عليها جلدة، والله لو يطوني اياها يا جلدتها

اللي يقتل وين انه يحجوا لك بالنزاهه والوطن ويتباكون بعيون وقحه. ماكو عيون وقحه، الله اكبر. ويوصون الشعب بالنزاهه ولا تبيعون الوطن واحنا معاكم. بس لا تصيح، عرفناك. والله تخوفك من اللي يحكي بهذني وهذني، اقسم بالله اقسم بالله. هذا اللي يجي يقول لك لا لا هذا حرام هيك تخلي، لا يقعد يتبكبك ما ادري على شنو، لا يعني يفد اساليب، يعني تقول هذا شبيه، هذا معقول هلقد مقهور على الفقير، اساس يبكي على الفقير ويداعب. وهو مرة طلعوا واحد شال ما أدري إيش قد أنطى للفقير 500 دينار، طلع الفلوس كومة 25 من جيبه من البعثة هاي كلها، تالي طا 500 بنصهن. هو السؤال يقول ليش 500 أصلاً باقية ويا ويا فلوسه 25 اللي بجيبك؟ المفروض واحد يعني من ذيك اللحظة هو يعرف ويطلع يبكي على الفقير ويطلع ما أدري إيش يسوي. يعني فأنتوا خوفكم من هذا المغالي، هذا اللي يحكي أنا عندي فلان شي، أنا مسوية فلان شي، أنا هاي بتفقر، اللي يطلع يقول والله كسرهم لجلج، والله هذا أصلا يبسطوه. والله هذا اللي يقول أنا الفقراء وعليكم بهم وما أعرف شنو، هذا هو اللي بايق الفقراء والقصر اللي قاعد بيه والمفطح اللي يطفحه من مال الفقراء. والله العظيم يقلبه على الآخر، يشتغل أني أقدم له، مو أقعد ألعلع بالباطل حتى يصوروه ويأخذوا له صور. وما والمشكلة شنو، أكو ناس سذج مصدقي ويصفقوا له

0: الله يوفقك بحق محمد وآل محمد. هو بايقة. معقولة يعني اكو عقول متحجرة إلا؟ أي نعم، هذول اللي يروحون على القيمة يتعاركون، ووحدة تكفخ الثانية نسوان، وغيره وغيره من الولد ذول السذج. نعم ينطوي عليهم هذا وأشكاله هواية. هو على معونة القيمة يجي سوى بريء أبا عبد الله من هذه الأشكال. فإن شاء الله يتم الاقتصاص منهم بإذن الله تعالى. مروان أبو جوان يقول: يا هل منك أشرف خاطر شكيلة، دليني باكر أمشيله، أمشيله وسولف كل حكي المضموم، قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم، بيتي من القنابل والقصف مهجوم، وحكومة بلا حكومة بغير تشكيلة، حكومتنا الرشيدة ليش هذا البوق؟ ترى لهذا الشعب قط ما تضيع حقوق، باكر بانتفاضا شق كثير حلوق، عرفنا الباقنة ونعرف اليوميل. الله الله صح لسانك. وأني قلت لكم يعني أكو نساء غير محترمات هن أشرف من هاي الخلق اللي طلعت، لأن هاي مأذية نفسها. هسه هو مو مبرر لسوء تصرفها أو انحرافها، مو مبرر، لأن أكو أعتقد أكو غير سبل يعني، بس نقول مأذية نفسها، ما عدها ثقافة، قلة الواعز الديني، قلة التربية، ما عدها ظهر أهل، وحيدة، وين تطوجها وهي لا علم لا فهم، لا هي تمتلك هذا الشكل بس، فتنحرف وللأسف. إلا أنت اللي ما أدري شو أقول، يعني شنو مبررك حتى تنحرف إلى هذه الدرجة وتبوق حق هاي اللي كان المفروض تنستر وتقعد ببيت شريفة وعدها عائلة وعدها راتب يمشي لها من الدولة، حياة كريمة بسيطة، يعني بسيطة، كلهم ذولي برقبة هالأشكال هذه الدنيئة اللي لفت علينا من بعد 2003. عفية عراق ما لفت وجوه خير عليه، الله أكبر. أنتوا شفتوا واحد من خير حكمنا؟ والله العظيم وين الزمان اختار إنه؟ الكل أكل هذا الشعب ودمره وامتص دماءه، وما راضين علينا هم، فوقها ما راضين، انتو مو مال هيك حكومة، يقولون اريد اجلد. تحياتي لأخويا فارس من ألمانيا، شكرا للبطاقة الصباحية. وأحسين الشيباني الغالي يقول: منير حداد، الأموال المنهوبة منذ 2003 هي 2 تريليون دولار. 2 تريليون دولار تساوي 3 مليار، شنو هاي كم صفر؟ يعني شقد هاي؟ 300 مليار لو 3000 مليار دينار عراقي. 3 يعني تقرأ 3 كوادريليون. ما أقدرش أقول حاجة فيها مليون. كوادريليون دينار، يعني هاي شنو؟ يعني تبني الصين وأمريكا تبنيها، وتبني روسيا، وتبني أمة الثقلين، زين 4 مرات يعني تقريبا 2 مليار دولار، بآلافها 2000. النوبة أني ما أحب الرياضيات يا الله. بس الغالي حسين بعث لنا فويس، خلينا نسمع.
1: صباح الخير والعافية علي ستمان الغالية، وصباح الخير على المخرج والكادر والدنيا والمستمعين كلهم. يعني هيك وأشوف أم ربيطة ورا القضبان قاعد تتوسل وتصيح وتهوس، بس احلى فقره تدري شنو ستبان هو؟ ولو احنا ماكو حكم الاعدام بعد انشال من القانون العراقي للاسف، لان اكو
0: الا الا بال
1: تستحق الاعدام، تستحق الثرم. بس احنا نقول تقرير واقع صار، هذول احسن حكم واحد يحكم عليهم انه يرجعهم مثل ما هم، مثل ما قبل وبعد اتعس يعني، بس بملابسهم بعد ماكو شكو شيء يمتلكوه، ساعة، محبس، أي شيء أي شيء، حتى الأكلهم أجرده من عندهم. زين تدرين شلون ذلة ما بعدها ذلة؟ بس يا ريت لو هذا يتطبق، هذا الشيء أنه يعني أرجعك أقل من الصفر، هم مو كانوا بالصفر، لا أقل من الصفر، وسربتهم لا تعيينات بعد، لا يأخذون أي منصب، ماكو بعد أي شيء، يعني خليهم بالقائمة السوداء. هذا أتعس شيء ممكن أسويه وياهم، لأن السجن ما يشفي الغليل. مو تمام؟ تحياتي.
0: حياك الله أبو علي. يعني الواحد إش ما يريد لو بدين الشعب الحكم يسحلهم بالشوارع ذولا، مثل ما صارت سابقا في تاريخ العراق الحديث، يسحلهم بالشوارع علي ضوقونا يا 23 سنة دمرونا، ومن قبلها المفروض أي ظالم أي فاسد أي واحد يتسنم منصب أو ويستغل بهذا الاستغلال البشع ويأكل حق الناس ويجوعهم ويدمرهم ويعذبهم ويدخلهم في حروب وفي مآزق اقتصادية وسياسية ويطلع هو نذل إلى هذه الدرجة، والله ينسحل بالشارع قليل. ولا تأخذك بهم رأفة ولا لوم تلائم. يعني انتو شرحج بس ما ترجعهم إلى لعلمكم، ذولا مأمنين وضعهم ترى في أسماء أخرى، في مناطق أخرى، في حياة أخرى. ذولا بزازين، شايفين البزونة؟ والله كانت بزونة أنطيها أكل، تعرفون شو تسوي؟ أقسم بالله. يعني هم مجموعة من القطط، فيجون أني يعني فأنطيهم الأكل، شو تسوي؟ انتبهت لها، تاخذ اكل انطيه اياه، تروح الضمه وتجي تريد بعد انطيها، شو تسوي؟ تروح الغير مكان الضمه. هي كانها وجهاية يعني، والله حتى قلت لها الله سالب شكلك وسالب اخلاقك والله العظيم حاشا لله. بس يعني فذولا كالانعام بل اضل سبيله، لأن ذاك هو بسليقته يعني، هو غريزته افتراسية هو يأكل يتكاثر، يعني أمور أخرى. أما هذا اللي الله انطاك عقل وقال لك أنا خليتك بمكان تحلم به أنت وجد جدك، وراتبك كبير وعندك حماية وعندك أسلحة وقعدتك ببيت ما يطفى نوره وهوى بارد صيفا وبيت دافئ قصرا دافئا شتاء وسيارات ومناصب وعندك وتروح وسفرات وأبر الضربين بوجهك وانت تضرب تشاريب من الصبح لليل، ريوقك خروف، غير تحمد الله وتشكره؟ هسه انت ليش عينك على الفقير وإلا أكلت مال الفقير، أكلت مال اليتيم، أكلت مال الشهيد؟ عبالكم الله يقبل؟ انتو شمتوقعين ذولا يعني؟ معقولة اغبياء؟ لو هاي ميلة بختهم، شايفين واحد من يلعب وياك وانت مو قضي الشهر شار تقول له ولك هاي ميلة بختك وقعتك وياك جابك علي. فهذه ظلم الناس الفقراء الايتام، كم يتيم هسه يوقفونا على المعاملة 60 ختم يختموا حتى يطو 50,000، وروحي على حجي ما ادري منو ختختم لك، وروحي على حجي ما ادري منو يختم لك، وتفوت على الحجي ما بيكر نور محمد ولا بيها كن نور محمد، خاطة حواجبها بالقلم، تخوف عجوز شمطاء، وهيجي بس هم صاروا وهم الدولة وإحنا اللي ندفع الثمن. كبار السن المتقاعدين والشهداء، وهم صعد المتقاعد ونزل المتقاعد، وقصوا من المتقاعد وودوا لبنان، وقصوا من المتقاعد وودوا لإيران، وقصوا من المتقاعد وروحوا الغزة، وقصوا من المتقاعد وروحوا سوريا، وقصوا من المتقاعد وروحوا الموزمبيق. الله أكبر، ما قصيتوا من رواتبكم؟ ما حفرتوا لكم عاد هيجي حفرة صغيرة بالبعيثة وطيهن للجماعة و... كل شيء ورجعتوا على الفقير، كل شيء ورجعتوا على الفقير. أحبابي الحكي ما يخلص، باكر جمعة ونقعد ببيوتنا ونلم العائلة ونكرس بيهم، تكرس باكر شنو كوبين شاي يشرب عليهم. احنا نريد بعد الروس الأكبر. هسه واحد يطلع، اني بس اريد اقول فالسالفه اريد اقول سالفه واتحمل نتيجتها شخصيا. احنا دا نشوف تصريحات من بعض السياسيين دا تطلع انه نشد على يدي في هذه الحركه، يدي السيد الزيدي في صوله الفجر وهذه الحركه ضد المفسدين لهناك، وطلع لك الثاني نقف مع الزيدي في ما اعرف شنو لهناك، وطلع لك الثالث وقال لك نحن مع الزيدي في هذه الحملة. شاتوا وين كنتوا؟ شو هسه تردون تقفون مع الزيدي في هذه الحملة؟ انتوا وين كنتوا؟ يعني انتوا ما تدرونكم مفسدين وفاسدين؟ فإحنا نريد الرؤوس الكبيرة، الرؤوس الكبيرة. وشوفوا أنا قلتها لكم العام يمكن لما كنا نحكي، وكانوا يدخلون علي بعض الأخوة يقولوا لي والله ستبان ما حد يسمعك يعني منهم، ما فإحنا خايفين عليك وغيرها. ساني سويت لهم قابل، أنا أحكيت بحكي الرأي العام هذا، والحمد لله بكامل احترامي للمهنة، و يعني ما أسأنا. بعدين أنت واحد ماكلك كلك، شو تسوي له؟ أنت أني هسه لو أحرقهم همين حقي ما يرد إلي. فإحنا نتمنى أنه، فأني قلت لكم العام، قلت لكم رح يجي يوم ذولا يلزمون المفسدين ويتحاكمون علناً. وثقوا بالله أكو كم شخصية الآن من الروس الحيل كبيرة، ثقوا بالله راح يوقف قدام الكاميرات ويحاكم علنا، أقسم بالله. هاي إذا ما الله أخذ أمانته وكفانا شر. يعني ترى بعض الأعداء ما تخلص منه إلا يموت، إلا يموت. هذول عندهم جيوش إلكترونية وغيره. ولذلك اسمحوا لي أن أقدم تحية تقدير واحترام إلى هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة، جميع كوادرها البطلة والمهنية والحريصة على تنقية النفس الإعلامي والجو الإعلامي من خلال السوشيال ميديا أو من خلال المحطات الإذاعية والفضائيات. أرجو متابعة الحسابات التي تروج لعودة فلان وفلان، وإنه جايكم صقاركم، وإنه راح يقتص منكم، والمعالي راجع لكم، والمعرف منه طاشتكم، والأرجو متابعتها. كذلك كل التقدير إلى وزارة الاتصالات أيضا، يتم التكاتف، ووزارة الداخلية طبعا. وأخرسوا هذه الألسن والأفواه اللي تصرح وتقلق الشعب العراقي، لأنه لا تتوقعون ممكن أن يصمد الشعب العراقي إذا ذولا طلعوا. لا، فهذا ضحك علينا وإحنا مبيوعين علنا. إذا هالكم خلقة مقيتة اللزمت ويطلعون، وهذا مستبعد 100%. فعلى الدنيا العفا كما يقال، كما قال

هذه أمانة، هذه أمانة مهنتكم، هذه أمانة، هذه أمانة مهنتكم. لا تسمحون لأحد يغسل عقول العراقيين، يثير الفتنة بين المجتمع العراقي، يوهم الآخرين إنه اللي سرقك ترى قلبه عليك من أجلكم وفي سبيلكم. للأسف أكو ناس آمنت إنه أنت بوقني، لأن أنت قلبك علي وعلى المذهب، أكلني وعيش مرفه منعم بكامل السلطنة اللي أنت بيها، وخليني أدور لقمة بالزبل، أجل الله السامعين، بس لأن أنت قلبك علي يا حبيبي وعلى المذهب. فلا الله يرضى جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وآله ولا آل بيته، ابتداء من سيد الأوصياء سلام الله عليه وانتهاء بآخر مقدس في آل البيت، أو كل الأديان. ليش هو شنو بس المسلمين وسنة وشيعة ومعروف شنو الباقونة؟ كل الفئات كلهم. وشفتوا شفتوا شدت تطلع من بلاوي، بعد وبعد راح تطلع ملفات، بعد وبعد تونسوا جايتكم أيام. خلي تعزل هوليود وبوليود، والله العظيم حنتفرج أفلام كثرونا شامية والله العظيم، وإن شاء الله بزود القضاء المحترم السادة القضاة، من قضاة التحقيق إلى جناب أو سيادة القاضي فائق زيدان، وقواتنا الأمنية وكل السواعد تجتمع مع بعض الشريفة حتى يكشفون الموضوع ويسيطرون عليه ويرجع مال الشعب للشعب، يرجع عاد مال اللبن للبن ومال المي للمي. والله كريم، الله كريم.

0: صباح الخير عليكم يا شعبنا الجميل الطيب اللي ذابها على الله، واللي ذبها على الله ما يخسر، ثقوا بالله ولو بعد حين. أهلا بكم في صوت الشعب، صوت الصباح. هسا احنا صار لنا ساعة نتحلى بيهم، اسحلك واحرقك. شايفين هذا البابي؟ اكو سالفة يقول لك شاف الحواجيز هواية بيناتهم، يقول لك ترى قرب شكلك. هو لان اكو حواجيز بيناتهم. بس ذول فعلا اذا وقعوا بيد الشعب يعني ما هاني بس اش اسور لهم اقعد. ها اي يعني ذول الشعب شاف الويلات، ف ماكلك وخلاك تتمرض وخلاك يعني اصلا ابنك راح شهيد لهالوطن على بود الاشكال يعني، فشيء شيء عوضه، النوبه ماكو تعويض. المهم مادي اقصد احبابي، فاحنا دا نتحلى بيهم. اريد اسالكم، لو كان النطق الحكم منك انت كمواطن ومدعي على مدعى عليه ثبتت عليه التهمة، شنو راح الحكم اللي تطلقه على هذا الشخص؟ أحبابي بدون ذكر أسماء ما حاب احتراما لسريان الدعوات وإجراءاتها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى لو شفته يقتل بيدك القانون يقول لك أنا واقف ويا المتهم مو وياك، أنا اشتغل أطلع هذا المفروض تهمة فهذا بحث آخر يقتص منه وفق القانون. هو فبدون فلان وعلان، هل ثلة هذه اللي هم واضحين أنهم مقصرين، لو كان الحكم بيدك كيف ستحكم عليهم؟ أهلا بكم على هواتفنا، هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. هلا والله مستمعينا، أهلا بأصواتكم ومشاركاتكم معانا، وعلى طول نستقبل أول اتصال. بانجور.
2: بانجور ستبان.
0: هلا بالطيب.
2: شلون ستنا الغالية؟
0: هلا والله، شلونك أنت أبو حسوني؟
2: والله الحمد لله، حاليا أبو حسوني بنص الشورجي.
0: الله، الجو جميل وجاملي. يلا تحياتنا لكل مستمعينا، تحياتنا لكل أهلنا في منطقة الشورجة، هذه المنطقة العريقة الكريمة. لو كان نطق الحكم،
2: الحمد لله وشكرا،
0: لو كان نطق الحكم منك شو تحكم عليهم؟ أي.
2: يطلعون عمال الشعب بأربع سجل صاب.
0: شلون؟
2: يطلعون عمال
0: يطلعون عمالة
2: الساعة بأربع الفجر وما يحل الخمسة العصر.
0: عمالة من الأربع الفجر للخمسة العصر؟
2: ايه بس صب.
0: ايش قد تطيهم يومية؟
2: 25,000
0: عمانة جي. عمانة جي اشتغل. انت تعذبهم لو تدللهم هاي 25,000 ويا علاقية. انا بالغالب
2: ربع ساعة ما يطولون.
0: اي مو هم بزر نستلة. شكرا.
2: شكرا،
0: ينطيك العافية، شكرا لك. اتصال اخر. بانجور.
3: صباحكم الله.
0: صبحك الله بالخير والهنا.
2: صحتكم وحالكم ان شاء الله العافيه.
0: ينطيك العافيه يا عيني. من وياي؟
2: وياك ابو محمد من كربلاء. اذا تذكرين
0: الله. اهلا بالعراق الشريف الاصيل.
2: الله يسلمك ام محمد، الله يعطيك العافيه.
0: بشرني ايش صار أمين. ايش صار من قضيتك اولا؟
2: الحمد لله، اول وحده هاي مال اللبناني البارحه الحكم 6 أشهر غياب.
0: عافيه. والثاني؟
2: ايه الثاني باقي بالنزاهه هسه.
0: زين
2: حاليا ان شاء الله. بس إن شاء الله. راح ابشر بشاره مضافه للفساد الجديد.
0: نعم.
2: يعني العقود اللي سواها المستشفيات الخمسه اللي بالعراق، اللي هو شهريا الشركه تاخذ 5 مليار. والحمد لله شكرا. طب المريض منا قاعد يطلع ميت.
0: صح. ما
2: يطلع ابي في شيء ثاني، يطلع ميت.
0: صحيح.
2: لان احنا عايشين، انا هسه بالدوام بحكي لك.
0: زين.
2: فالبارحه جت لجنه كشف، تعالوا انطونا الخلل اللي عندكم مثلا بالمجاري كرمين.

0: أدري شنو بيستقبلوا بالهاجة وقلت له خير. هو صار 3 سنوات ما حد سواها، قال إيه مسوينا عقد ملحق.
1: أي
0: تتخيلين يعني عقد ملحق، يعني 5 مليارات ما تكفي، لا حيتسوون عقد ملحق. سووا وقعوا عقد ملحق، بس إحنا راح نسوي جرب حتى يجون يشتغلون هذني، يعني العراقيين ما بيجون خير.
1: أي
0: يعني يجيبون هاي الشركة حتى تسوي عقد ملحق، حتى تأخذ بعد 6 مليارين 3 بالشهر إضافي حتى تسوي ذن الشغلات البسيطة اللي هو العراقي يقدر يسويها.
1: الله أكبر.
0: ومن تروحين للصيدلية، أنا ابن الصحة 32 سنة.
1: أي
0: ما عندنا هاي جيبها من برا. ذاك اليوم شفت موقف مضحك، واحد راح للطوارئ حتى ورق ما عندهم كاتبين على إيده راح يجيب هذا من برا وناشرها بالهال. يعني هذا البلد أنا في توقع ما راح يقوم لقارنة أبدا. يعني أنا صار لي هاي الدورة الخامسة والرابعة مراحل انتخابات، أول دورتين وراها باوعت ماكو أمل. وصدق هذا اللي صار، إنه ما ممكن أي حزب، لا طائفة تقول لي المذهب ولا تقول لي المادري مني، كلهم في قفص الانتخاب، واللي ما باقهم ساعد وسكت وكسر السواد على قولة الإمام الحسين، اللي ما قاتل بس كسر السواد هو كافي. إلى الله المشتكى
1: ونعم بالله. طيب الحمد. بما أنه جنابك مطلع على القانون ويعني عندك خبرة خلي نقول في هذا الموضوع، تعتقد الحكم الأفضل أو الحكم الأنسب لهؤلاء يكون شنو؟
0: يعني راح يكون بيدي إلى بيدي يكون القرار. كل شيء ما أسوي مجرد أعلقهم بالشوارع وخليهم يمشي، حتى ما أعذبهم ولا كل شيء أسوي، بس بالشوارع وكل واحد كرمين يجي يتر عليهم، بس هاي هم يموتون من القهر. بس الله شاهد، هذا أحسن طريقة للموت وتعذيب، أحسن شيء.
1: نعم بوركت يا أبو محمد، والله يحميك من شر مافياتهم.
0: الله يسلمك. والله البارحة التبشت بس ما حصلت، كنت أخير بين قرار كان
1: بالإهداء. الحمد لله، إن شاء الله مبشر دائما يا
0: شريف. إن شاء الله أبشرك بالثاني إن شاء الله.
1: إن شاء الله ينصرك ويكفيك شرهم وشر مافياتهم. نورتني يا طيب، وحي الله هالكربلة.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك، هلا بالطيب، باي باي، مع السلامة. يعني وفق القانون العراقي يقول لك ماكو إعدام، يعني فقط حالات معينة اللي هي جرائم ضد الإنسانية، يعني هذه الجرائم الكبيرة اللي قتل بها جماعة يكون وغيرها، هذه ممكن أن يعدم يعني. بس إنه واحد يبوق وكذا، يعني حتى بالظروف المشددة ماكو إعدام، ممكن يروح مؤبد، ممكن 15 سنة مع غرامة كذا، ممكن طبعا أكو عقوبات تكميلية وغيرها اللي هي مصادرة أموال، مو أموال ولا أموال أبوه، هي أموالنا، فيتصادر هذه الأمور المنقولة وغير المنقولة وما أعرف شنو. هل هذا يشوي جرح العراقي؟ هل هذا يطيب جرح؟ هل هذا يعادل وقفة وصقعة شمس على مود قنينة غاز حتى يطبخ؟ هل هذا يكفي انه انت تداوي جرح اللي تمرمط وراح واجا وتدين الكروة حتى ياخذ حق ابن الشهيد، حتى ياخذ حق خدمته ل40 سنة لهذا الوطن؟ هذا اللي اشرف منك واثقف منك واصل منك واحسن منك خلق واخلاق وأصل، لكن هو المحترم للأسف يدفع الثمن دائما، يدفع الثمن. ليش؟ لأنه بعض اللي مسكوا زمام الأمور غير محترمين، شخصيات عبثية، شخصيات غير محترمة، غير مثقفين. هسه هم من يحجون، يعني زملائي من ذوي الخبرة يفتهمون أنا شنو أقصد. سياق الحديث مالتهم غير مرتب، نسق الكلمات يكاد يكون معدوم في تصريحاتهم، في تبريراتهم، في شرح المعروف شنو، تنصب وتصعد وتنزل ومعروف شنو. هسا عمي ما نريد الضمة والفتحة والشدة، أكو تعبيرات أخرى يعني ما أدري شنو، كأنها قاعد تبيع بصل وبوتيتة. والله العظيم لو ذاك واحد قاعد ما أدري شنو. فهي هنا المشكلة. يلا خلينا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: تحياتي وسلامي لك ودخل المخرج وجميع الأخوات المستمعين داخل وخارج الإذاعة.
1: هلا بالأستاذ عبد الكريم الحلي الغالي.
2: أكرم الأنصاري صلاح الدين.
1: لا إله إلا الله. أقول عبد الكريم
2: محمد رسول الله. دائما لا مسموح لي أنت خط عجيزة، يعني هم الله يسعدك والله العظيم أحييك من كل قلبي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك مسيرتك وتبقين على هذا النفس.
1: الله يبارك فيك وينطيك
2: والله العظيم أصفل لك، يعني أقول الله يكون بعونك والله يعطيك الصحة والعافية.
1: الحمد على كل حال.
2: ومن درجة إلى درجة أعلى بالإعلام بالحالات الاجتماعية بالعائلية، أتمنى لك الموفقية.
1: الله يوفقك ويحفظك، جزيل الشكر أستاذ.
2: الله يسلمك. بس حبيت البارحة لو بس محسن شرجعتي للسبعينات والثمانينات.
1: أيه؟
2: على السفر السفر بالسفر تذكرين موضوعك أنت البارحة كان؟
1: شنو كان؟
2: السفر.
1: السفر اي
2: اول ايش 800 والله العظيم جريت حسره لو توقعين وين عشان الصراحه انا احنا ليش السكن مالي مو داخل بجي لا قريبه من بغداد تقريبا 45 كيلو متر.
1: زين استاذ اكرم، بس حتى يعني نكون في صلب الموضوع اليوم وما البارحه راح، يعني أنا كلش أؤمن إنه إحنا أولاد النهاردة. زين ما أحب أرجع، فخلينا نحكي اليوم لو كان نطق الحكم بعد المداولة بفمك فماذا ستحكم على هؤلاء الفاسدين؟
2: أحكمهم أدخلهم صالون أرتبهم أرتشهم ماكو وبعدين أخذ وين أخذ بحلفة بقصب يحيش وابا يوميا اعرض صورته على الشاشات التلفزيون عرضه اقول له شوف وين شنش واخذ لي الصوره الثانيه شنو يحس بقصب حلفه يعني حتى تعرفين.
1: زين اوكي تمام.
2: اتمنى هاي رقابهم يكون هكذا.
1: اوكي كل التقدير أستاذ أكرم الأنصاري المحترم من تكريت، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور ولك كل التقدير. أحبابي راح نروح لبريك التسعة وبعدها راجعين نكمل ساعة كاملة من بانجور.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: أعلن أعلن
4: على الرشيد
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: الرشيد اف ام المود مودك.

0: تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك إن شاء الله، يفرج الكريم على العراقيين والشاب العراقي ياخذ استحقاقه، يكون عنده إمكانيات مادية يقدر يتزوج يفتح بيت يصرف على زوجته وعياله ويكون أسرة ويعيش حياة كريمة وما يضطر يتعاطى مخدرات لو ينحرف عن الطريق. وكذلك الشابة العراقية، الفرد العراقي بصورة عامة إن شاء الله يتم تمكينه من الحياة الكريمة اللي تخليه إنسان صالح بالمجتمع. ما هو أنت تحب بلدك، إذا شفت بلدك انطاك، قدرك، احترمك، راح أنت تكون كأنما فرد من القوات الأمنية، وراح أنت تكون رقيب على كل خطأ يرتكب بحق هذا البلد. فإن شاء الله القادم أجمل يا أحباب، ويفرجها على العراقيين. نرجع إلى مشاركاتكم، وماذا لو كان نطق الحكم بفمك على المفسدين؟ ناخذ اتصال.
1: الو، صباح الخير.
0: يا صباح النوير،
1: اسعد الله صباحكم وصباح الشعب العراقي اجمعين، ولعنه الله على الفاسدين ومن لف لفه.
0: امين يا رب العالمين.
1: اما بالنسبه لحضرتك قلتي شنو الحكم مال حضرتك، أنا حكمي بسيط بسيط حيل بسيط. الكل تتعلق تحت التحرير، رجال اللي فوق ورأس اللي جوا، ويحطون طشت. إذا تعرفين شنو الطشت هاي، يوم هن كانوا قبل بالطشت يسبون.
0: منو ما يعرف الطشت؟ ترى لسه عدي.
1: طشت على مود تكرمين، تكرمين الدم ماله من ينزل ما يدمر قاع العراق.
0: الله أكبر.
1: لأن هذول أنجاد وكلمة النجس قليلة. واحدهم يطلع دموع التماسيح اننا وعلى وكلا وفي وجماعة لك يا في يا لي انت ما ال على قول سنة سامع المطعم من
0: زين. ما عرفت اسم جنابك.
1: انا لاحتياج متقاعد
0: كل التقدير،
1: 23 سنة فعلية.
0: طيب
1: طالع 600 فلس، 600 دينار،
0: اي
1: 600 ألف، ترضي من يرضى بيها؟
0: الله أكبر.
1: من يرضى ويصعد لي هناك 4 سنوات راتبه 8 مليون، ومن يطلع تقاعد 4 مليون. زين تقدمت
0: ويبكي يبكي.
1: هذا مثل ما كنت انت موظف سابقا باقي الدول، هسه باقي الدول ككل الدول انه كمل شغل برلماني، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، يرجع الوظيفه السابقه.
0: صح،
1: انت مو قاعد لي تاهو وباهو وحاطت كم زعطوط محفحف وطابر حاجبة وحاط له منه مسدس ومنه تركنه مخطوبة ومنه ابتعد عني 100 متر. خايف التبطران. لهم شارك ربع معارك الجيش، ربع.
0: الله أكبر.
1: معركة ربع معركة من الجيش السابق كان عرفت الله من هو.
0: صدقت.
1: بخصيت فاضي أكو يعني أكو بالصدر أكو نوبات غسات، عذروني يعني.
0: لا أخويا يعني مقدرين جدا حرقة العراقيين أكبر من أن يعبر عنها.
1: يعني هسه يعني أنت مطين الربعاء ينولد اليوم وأن جاي مشاسب سيارتي تطيرات بمليون ومدري شنو، إيش قدم اليوم جاء للدنيا؟ شنو القدمة؟
0: هسه عوف والله هو قدم جاهدنا على اليمن ما ندري.
1: هسه هسه
0: هسه شنو
1: جاهد بشرته
0: زوجته زوجته
1: رحمة لأبوك.
0: بس هذا أقول هاي أبو
1: جاهد بيوم الشرد الطيارات الأمريكية صعدته يركض مثل الكلب.
0: أي
1: بيت جاهد
0: زوجته وحفيده ياخذ
1: احنا كنا ختمات والله. نعم. بيان وبيان السمتيات الأمريكية مسافة 50-100 متر يتوسون بس تعالوا يتخيب التبطران. أنا إذا ما راح أشم ريحة أمي
0: أجي عليك
1: أمشي لعنة الله عليكم راحت الرحمة الله أمي. ولكن أبويا اللي يبيع تراب بلده هذا فاشل، ابن فاشل.
0: نعم
1: فاشل.
0: ما عرفت اسم جنابك.
1: حفنة شوفي حفنة بترسيدك تسوى العالم كله.
0: صح،
1: حفنة ترسيدك شميها تسوى العالم كله من العراق.
0: اي والله
1: انا ليس متملق ولا هم يعني
0: حاشاك. شوف زرعة
1: هذا بلدي. انا انولدت بيه أموت بيه، أندفن بيه، مو أطلع لوقي بالخارج أغسل مواعين وأكل قصة وما أدري شنو، بعدين أجي العراقاني مجاهد جالس بيمن بالقصعة بيمن جالس بيمن.
0: نعم
1: وجاي يستلم
0: يا لتلزمة وقال لك أنا مجاهد
1: جاي يستلم والله يجي واحد مهتلف يعني مكرر سامع عندنا بالعامية تفلم يسوى يستلم 5 مليون 6 مليون أباوع عليه أسباب التشنو من البيان 5 مليون 6 مليون ويقعد يحسب بيان مطرف الرافدين.
0: الله أكبر.
1: أبوي أكو عدل.
0: نعم أكو عدل. أنا ما عرفت.
1: سلام الله على أمير المؤمنين.
0: سلام الله.
1: عدل
0: طبعا. ما عرفت اسم حضرتك أخوي.
1: أخت الفاضلة.
0: اسم جنابك؟
1: أنا علي الشمري.
0: والنعم كل التقدير إلك ولخدمتك لهذا الوطن.
1: أدريني شوية مطروق قلبي حيل.
0: والله أدري بيك سلامة قلبك إن شاء الله الله يثلج صدرك برد حقك.
1: يا بها هذا طالع لي بالحرب أكل صمون يابس نقعناه مي وفورناه وكلناه والجيش السابق يدرون بالحكي جاي يسمعوني.
0: نعم
1: فور وكل ظل 90 يوم بالحروب طلع للربحة أكل شرب مدري شنو تجاني هسه مجاهد. مجاهد على شنو جاهد
0: أخويا علي أخويا
1: أنت ليس أبو مجاهد أنت ما إنما أنت شارد.
0: هسه اسمعني هسه هذا بطل الأبطال هو اللي جاهد وخلصنا
1: واحترام لحضرتك
0: بس الحفيد حفيدة ليش يأخذ راتب حفيدة الأجنبي
1: من الفاضلة
0: أي
1: يعني على بالك أنا أقول له سلم يا رجال شمر إحنا نسلم على أخونا وأستاذنا وقائد القوات المسلحة علي الزيدي رحمة الله على البطن اللي انقلتك
0: والنعم منه.
1: الله يوفقك ويوفقك ويوفقك ويوفقك
0: آمين آمين
1: اللهم بيكم تضرب بيهم
0: إن شاء الله
1: بيكم تكسي على قولت أنا أقول له اكسي أيه؟ الإمام علي عليه السلام قال إذا ضربت فوجع
0: نعم
1: وإذا أكلت فاشبع
0: نعم هو
1: سلام الله على أمير المؤمنين
0: سلام الله عليه
1: أطوال درر
0: نعم أخونا الغالي المحترم الأستاذ علي الشمري شكرا جزيلا لمشاركتك معنا
1: يعني هذا كلام وياكم ربي يحفظكم
0: ينطيك
1: على قول أمير المؤمنين عجبت لقوم إن احترمتهم احتقروك
0: أي.
1: وإن أعددتهم أدلوك وأنت قربت إليهم نافق عليك ولا يرضوا بإزالتك إلا ولا يرضوا بإزالة نعمتك إلا بإزالتك
0: الله
1: فسلامي سلامي سلامي إلى الأخ الأستاذ
0: نعم
1: الكبير رئيس الوزراء ربي يحفظك ويحفظ بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
0: سلام الله عليهم
1: خلقت الأرض
0: آمين يا رب العالمين
1: تحياتي يوم سعيد لكم وآسف للإطالة
0: الله يسعدك
1: لأن والله القلب محروق عذروني
0: والله أدري الله يبارك بيك يا الله يثلج صدرك ويبرد قلبك إن شاء الله
1: ويسعد الشعب العراقي
0: على رأسي
1: بيوم اللي يفرحون فرحة كبيرة
0: آمين يا رب العالمين آمين كل التقدير لك حياك الله شكرا الله يسعد أيامك هلا بالطيب شكرا أستاذ علي الشمري يعني والله أني يعني مخنوقة يعني هيك سويته العراقي يعني محروق قلبه محروق قلبه لأنه عايش قوة عليكم عايش والله العظيم يا بقى هالرفحة احنا نعرف اكو من نقول جاهد ما ادري ايش سوى بس احنا نقف نتساءل لما حضرتك كمجاهد هسه المتقاعد بس هو ياخذ تقاعد ابنه مرته ما ياخذون تقاعد خوش الشهيد بس هو ياخذ منو بعد يعني اوكي يستارثو ورا ما يموت يبقى راتب الشهيد لامه لاخته لمعرفته همين خالي لك مسطره عليهن اذا متزوجه لا عليها اذا مطلقه لماذا مطلقه هل هي موظفه ام هي غير موظفه شويه ويجر لي سواحلي بويا هاي فلوس دم أخويا أريدها فلوس دم أبويا أريدها وهي شتوفي من دم يا عديمي الشرف، هاي هذا دم شرف القاع. فهسا انت ابو رفحه تاخذ بست عافيات ان شاء الله، ان شاء الله ينزل شو اقول لك عافيه وهنا بصدرك وبقلبك. لكن زوجتك الامريكيه ليش تاخذ؟ ابنك ليش ياخذ؟ حفيدك ليش ياخذ؟ يا اخي ما يصير هيك، ما يصير. مو انتوا انصار المذهب؟ مو انتوا ناس يعني اهل الله نقول؟ مو انتوا واقفين بوجه الظالم؟ ليش هو الظالم بس اللي يلزم على راسك سيف؟ مو انت تظلمني من دا تاخذ حقي؟ ادري هالالاف الدولارات، 80,000 دولار و90,000 دولار وما عليا من هالرواتب بويا، شنو الموضوع؟ لا ما نقبل. بعدين مسألة ثانية، هو القانون لو يسري على الجميع، لو هذا القانون نومي بصرة، شنو يحق لهم الجمع بين راتبين؟ ها ويجوز أكثر من راتبين، 3 رواتب و4، على يا أساس؟ ها منو أقر هاي القوانين ووقع عليها وختم؟ هذا هو الراس الكبير اللي نقول إن شاء الله يتم إلقاء القبض عليه. هسه كم واحد من أهل رفح سلمني خوش؟ أولا أنا أشرفك أني وأبويا وأنت تعرف، ثانيا مو أنت المضطهد والمناضل، والدي المضطهد والمناضل والبطل، وأشراف كثيرون في هذا الوطن هم أبطال ومناضلين، سواء بالجيش العراقي السابق صدام هدام أو هسه من أبناء الحشد الشعبي المقدس ومن شهدائهم اللي يتوسلون حتى يأخذون حقوقهم، أمه وأخته وتدين كروة 5,000 دينار وأبو رفحة يأخذ 6 رواتب، على أي أساس؟ وحفيدة يأخذ الأمريكي لو الأسترالي لو المعروف شنو، ليش بويا؟ على أي أساس عيني أنتو؟ وهنا توقفون المتقاعد 1,000 وقفة. كم مناضل وكم مجاهد وكم شريف ما غادر البلد وبقى بيه، طفت عليه الكهرباء وشرب مي بوري غير نظيف وراح بالفورتات وقوة دبر الكروة من خلصة كروتة مشى مسافات بالشمس اللي تصقع، وعاش الحصار وعاش الإرهاب وعاش الحروب وعاش النكسات الاقتصادية والتفجيرات وغيرها وغيرها، ما طلع وتونس وهاي والنوبة، يعني أنتوا فوق ونستكم النوبة تأخذون رواتب؟ شن عمي هالدلا شن تأخذون رواتب؟ رواتب ياخذون راتبين وثلاثة وأربعة مزمو 9 كيكاردات عده 9 ماسترات عده، شنو هذا ولك؟ شنو هذا؟ الله أكبر، ده يسوي بيهن شنو؟ فعيني احنا الجاهد والناضل وما أدري شلون جاهد هو لو ما أمريكا تو شو تسوون يعني؟ ها عمي خلف الله على أمريكا، كفيلكم الله بالعباس أبو فاضل، لو ما أمريكا بالعباس أبو فاضل لا الظالم ابن الظالمين ليها سهم يدمغ على رأس العراق. عاد جيتوا انتوا سويتوا قلتوا نحن وأنتم وبابا أؤه أبابا أؤه وكيفنا وهلا وهلا وهلا وهلا وهلا وردح ردح ردح ردح في عراقيين بس يردحوا لكم، وبعدين هم خلوا دوختونا نردح، التهينا نردح لكم وانتوا تبوقون، بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقتوا بوقتوا إلى أن صفن العراقي قال أنا جوعان، بوقتوا لحد ما امتلئت جيوبكم، امتلئت بيوتكم، مصارفكم، أخير شيء قمتوا تحفرون وتملون القاع وهم امتلئت الأرض. شنو هاي؟ عافية فلوس عافية، أقول لكم العراق ايش قد بيه فلوس، الله أكبر يا الله ايش قد فلوس، جاش بينا جوعانين لعد، ايش بينا ما عدنا؟ ليش هسه أي بنية خريجة أو أي مرة تريد تشتري سيارة قوة تلملم منه ومنه وبالأقساط وينكسر ظهرها ويروح جمالها وشبابها وإيديها تخشن وما أعرف شنو والله حتى تعيش بشرف. ما علينا بذني المتسكعات الشوارع اللي صارن صديقات البرلمانيين وغيرهم وصارت تحكي بالجي كلاس والروز روز روز تقول عندها حلقين يحشن والله العظيم وتحكي ها قلت لك بتابي بتابي والعامل يطلع بالأربعة الصبح عيونه طافية من النعس والتعب وظهره مكسور من طاسة العمالة ويصعد يصعدها وينزل هذا مدى يتعب يصعد ياكل فستق وينزل ياكل غازو انت بس التعبين يا حبيبتي هم التعبين طبعا يعينك الله شكو وحدة طلعت بالتلفزيون على السوشيال ميديا وأنا مسؤولة شكو وحدة قالت أني بتعبي جبت السيارة بالله العلي العظيم مصادقة واحد بالبرلمان أو مسؤول وباقي من الشعب ونطل حلقها ثقوا بالله العلي العظيم ولذلك نحن نحتاج صولة على الفاشينستات إنه حتى ما عاد تذوق باللبس مجرد كتل من الشحم والسيليكون لازقة بيها فت قطعة قماش وها هي بلوغر شنو مدى تعرف على شنو بلو شنو اللي طلعتي لي لفت البرجر كيف تؤكل لذيذ والله اكو واحد على الويتينج صار لساعة يمكن السلام عليكم
2: بانجور
0: بانجور صباح النور يا عيني
2: شلونكم
0: رياح
2: نعم
0: اهلا يا ابو علي الغالي الحمد لله على السلامه
2: الله يسلمك رحم الله والديك
0: شلونك وشلون هالديوانيه
2: والله الحمد لله ان شاء الله بخير
0: ان شاء الله صوله للديوانيه خاصه
2: يا رب هاي اي واحد والله يعني العراق كله صفحه وديوانيه صفحه
0: اي والله الديوانيه وسامره يعني ما الواحد يجي اقابل كون ملايه
2: لا سامرة بالنسبة للديوانية السكن مالتنا بالفساد

0: حياك الله أستاذ رياح. لو كنت قاضيا أوكلت لك مهمة إدارة دعوة ضد المفسدين مقامة من الشعب وبعد إثبات التهمة عليهم بوجود الأدلة الكافية والشهود والذي منه، بماذا ستنطق؟
1: من بدأت هاي الصولة لحد الآن جاي نفكر يعني شنو عقوبتهم ذولا أو شو راح يقول مصيرهم. ونتمنى أنهم بس تكون مسرحية، واللي الباقين هم يعني إيش مثلهم الموضوع، مو بس فلان وفلان.
0: نعم،
1: لو الموضوع بيدي ما أقول إعدام لو سجنون لا فتشي، لا بس أريدهم يعيشون معاناتنا، يعني أكون القضاء العادل يضمن لي أنه يرجعوا المواطنين عاديين ووظائفهم هاي
0: معقول. أني ممنونة منك رياح. إن شاء الله نسمع أخبار حلوة عن الديوانية، ونورت بانجور يا طيب. شكراً شكراً أبو علي الغالي، شكراً لك. أقشعت واحد من الموصل عم يتصل فننتظرك. تحياتنا لك أخ يوسف، خلينا ناخذ اتصال.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: صباح الخير تسبوعاً.
0: صباح الحب حبيبتي.
2: وياك نور.
0: أهلاً يا نور، شلونك؟
2: هلا الحمد لله، أنت شلونك؟
0: الحمد لله بخير حبيبتي.
2: ما كنت حافظين صوتي.
0: والله مو يعني أنت وإسراء وبعد أكو وحدة تقريبا نفس الصوت، رونق يمكن، فكلكم حبيبات هذا القلب.
2: حبيبتي.
0: هلا والله نور الغالية. لو كنت قاضية فشون ترين الحكم الأنسب للمفسدين اللي باقوا والشعب 23 سنة؟
2: والله ستبان شون ما تحكمينهم، شون ما تجيبينهم، ما راح يعني تاخذين حق هذا الشعب ولو شعر شعر هي شعر من حقه. شلون ما تحكمينهم؟ بس
0: زين.
2: هو يعني هو أنسى الشيء أنه يتعلقون تحت التحرير، وياهل يفوت من قدامه ينتقم منه بطريقته راحته الشعب، شلون ما يريد يسوي خلي يسوي.
0: أي أوكي،
2: يعني ما كان أنسى من هاي الطريقة. بالنسبة لولا جماعة رفقة فسموا زقنبوس إن شاء الله بطلونهم نار إن شاء الله. هو شو مسوي؟ هو قاعد له بالخيمة شهر. زين بالنسبة لأهالينا إحنا، بالنسبة لقرايبنا وجيراننا واللي جاهدوا واللي قاتلوا من الثمانينات لحد هاللحظة هاي، هذول شنو؟ هذول شنو يعني دمهم؟ شنو قربان إلهم؟
0: انتي تصدقين اكو بعض السياسيين هم مو مسوي جابهم على السياسه، هم مو هاي شيء مجدي وجدتي بيده ذول اللي في الحكومات. انتي تدرين يعيبون الشعب العراقي انه انت ليش كنت عايش بزمن صدام حسين؟ كان المفروض يعدمني حتى هو يرضى، كان المفروض ثقي بالله. ولذلك اكو كم ظالم ما يعترف بشهداء الجيش العراقي السابق ولا يقول لهم حقوق، وكأنما هم اختاروا أن يقاتلون الجمهورية الإسلامية إيران، وكأنما يعني هذه الحرب
2: حرب عن بلد. يعني أعوف البلد يعني
0: بغض النظر، يعني أوقدها كبار البلاد فهذا شعبي،
2: يعني ما قاتل ما ضحي البلدي.
0: زين بالقانون أكو شيء اسمه خيانة عظمى، إذا أنت ما تنفذ ينفذ بك الموضوع. يعني أنا نعدم حتى يجي كعبول يبوقني ويطلعني أنا غلط؟ شنو هالحياة؟
2: تدرين أنا والدي ورا ما توفى توقف الراتب التقاعدي مالته ووالدتي ما تاخذه. ليش؟ لانه انشارك بالثمانينات بالحرب.
0: الله اكبر،
2: والله
0: الله اكبر.
2: واني سنتين انا امشي بالمعامله مال التقاعد وما حصلت شيء. الليله تركتها قلت لها لامي اوصيها فيها بعد، والله العظيم امشي بيها.
0: يعني إن شاء الله نتابع إحنا هذا الموضوع، لأنه الحقيقة هذا شيء مثل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وهم دا يخلقون أعداء.
2: تتبان أكو فقرة ثانية همينة.

0: تعرفين ال 15 سنة خدمة يطلع تقاعد،
1: صح.
0: أما اللي 15 سنة خدمة في زمن صدام، يعني اللي طالع تقاعد في زمن صدام 15 سنة هذا ما يحسب له تقاعد، هذا لازم عنده 20 سنة.
1: ايه
0: أما اللي بعد 2003 عنده 15 سنة يحسب متقاعد.
1: خوش.
0: ليش؟ ليش هذا مواطن وذاك مو مواطن مثلا؟
1: ايه.
0: هذا خدم البلد وذاك ما خدم البلد؟ يعني
1: ايه.
0: أنا من ناحية درست بالمعاملة مع والدي، والله العظيم شفت العجب، شفت عجب العجائب.
1: يعني شغلتك وين وقفت؟ بدائرة المحاربين ولا وين؟
0: لا هي بدأت تقاعد نفسها.
1: هو والدك كان أحد أفراد الجيش العراقي؟
0: لا والدي كان مهندس بوزارة الري.
1: بس
0: انت تعرفين بذاك الوقت كل اللي خدم عسكريا نزل قاتل بالحرب.
1: طيب مو اكو بصراحه، يعني حتى نكون منصفين، يعني تحيه الى دائره المحاربين، يعني دا يشتغلون ضباط وغيرها من الجيش السابق واخذوا تقاعد.
0: هو ما كان بالجيش، كان بالجيش
1: المدني.
0: كان موظف وزاره الري.
1: مو انا اعرف العسكري،
0: الخدمه مالته
1: ما له علاقه. لا ما له علاقة حبيبتي، أنا أعرف حالات قريبة يعني أعرفها، يعني كانوا أكبر على مستوى، يعني أخذوا حقوقهم لكن تحول من الراتب من التقاعد العسكري إلى المدني، حولوه.
0: والله يا ريت يعني لو تشوفين
1: حبيبتي، يعني أنا راح أتابع
0: 15 سنة وال 20 سنة أيضا كذلك، همين خطايا متضررين من عندها صراحة، أعرفهم يعني ناس متضررين انه لانه عنده 15 سنه قبل 2003 ما يحق له ياخذ تقاعد الا عنده 20 سنه، اللي بعد 2003 عاد 15 سنه
1: واضح حبيبتي، واضح. ان شاء الله نتابع.

0: اسمك عذراً.
1: عمر، عمر، عمر الدريبي.
0: أهلاً بالطيب، تفضل.
1: الله يعافيك. للطرفة ما أخذ قرض على المصرف الزراعي.
0: إيه.
1: أبروني الصبح اليوم.
0: إيه.
1: فاجئت. اللي أنت ليش مسدد؟ قلت له مو يعدون الجمعيني. الجمعيني. قلت له بس اليوم خميس وما لحقت.
0: إيه.
1: قال لي لا حد إذا ما تجيب ما تسدد القرض تعرفه بالكبير. قلت بس على كيفك يعني. ترى إنه مو مليار، 200,000.
0: إيه. صدق والله؟
1: والله واني 200,000 مطلوب قرض خفيت ندقوا عليه، هذا المطلوب مليار شلون؟
0: الله اكبر.
1: والله العظيم.
0: زين.
1: الامر فات.
0: اي.
1: واحنا ننتظر. وباكر يجون، ابغى يتحاسبون، او يرجعون حقوقنا. كل واحد يوم عمره 40 45 سنة. بهاي ال 20 سنة هم اليوم عاشوا حياتهم. وسووا كل شيء يردونه. وإذا طلعوا اليوم المليار بالحياة غير مليار مضمون غير مكان.
0: نعم.
1: وأنا أعرف سياسي بزموه عنده فلوس متلبسة وسجنوه وهسح آليا طالع كل عام سنته يسولف
0: هي.
1: يعني آليا استحبه وعليا
0: ايه
1: والله العظيم
0: عيون واضحة
1: استحبه وعليا وهو قرايبي بالمناسبة قرايبي كلش يعني
0: ايه عرفته
1: ايه وكل عام سنته يسولف
0: نعم
1: ايه وهسه وباكر وانا اقول لك ايام الجايه ما تجي راح تجي المنصب وهم تجي كتله تاخذه وبالمناسبه هو مسجون ومحكوم
0: ايه
1: يجي لاهله
0: صح
1: ويطلع من اهله ويروح ويجي وسوى ابتسامه يضرب ابره ما نظره ما الوجه يتحضر
0: حلو
1: والله العظيم بالله الكريم شو سالفين رحنا له لسه جينا على قولة اخويا كبير يقول والله لو انا مسجون مكانه محسن ناس تغيب يدق والتليفون بيده ولو احنا هلك الخميس وجمعه
0: دي الله
1: والله العظيم بالله الكريم يعني مو واحد يسال بكم انا شايفه بعيني فهم مش انا قبل برا شبعاني الفلوس ومن طبوا السجين هم راح يعيشون حياه ترى لا عباس راح مثل انا اليوم انا سوى حادثه او شيء اطلب السجن لا سمح الله اتبهدل بهذا المصاير بس تبان تعبنا وكافي انا يعني لكن يوم دزوا علي تعال امتحن بمكان ابن واحد مسؤول ما يعرف يقرا ويكتب اي يزوني امتحن بمكانه
0: اي
1: وبدائره كلش حساسه بالدوله اي ما واحد عليهم يشوف التموك يعني رجال هم مصلحتي مقايضه
0: اي
1: عينوني
0: اي
1: وامتحن بمكانه هاي البكتيرتي قالوا لا وشلون قلت لهم عينوني عمي وين مكان لو بأمانة بغداد وانا صاحب شهادة
0: اي
1: تخيلي دون امتحان مكانه
0: يعني هاي هسه بالامتحانات مال السادس
1: لا لا مو امتحان مو امتحان سادس
0: ها
1: امتحان وظيفي
0: ها امتحان وظيفي اي اي اي
1: في كلش حساسة الدائرة فهم باعتبار يعني قريبين علي لذوا علي عقوبة يعني دارس والدواس
0: بالفلقاية يعني هاي تدري انت تمتحن
1: ادق على راسي ادق على راسي سيت هو شقدوته شبر ونص هو اني عمر 40
0: سنة وتخافك من هذا الشبر ونص هو هذا اللي
1: هو هذا صار منفر يدور يمتحن بمكانه يعني يصير
0: يعني
1: وانا عمر 40 سنة ادور على وظيفة
0: حاشاك والله هذه تجتمع بها عدة جرائم انتحال شخصية تزوير احتيال
1: طبعا هم شلون واصلين مرحلة انه لا لا هم واصلين مرحلة انه مضبطين كل شيء باقي بس اني العبد الحقير
0: باقي بس واحد باقي بس واحد حشاك بايع ضميره يجيبوه
1: آه آه آه. اي انت صفنت الموضوع قلت له اوكي امتحن المكان يلا عينوني
0: ايه.
1: وبشهادتي
0: زين قالوا لا
1: طب لا طبعا لا
0: شو هو وياك ب 500 دولار
1: ب 500 دولار والله العظيم اوت عليه هيك ما انه هاي العمر كله ودراسه كله وكما ماجستير ماخذ شهادتين
0: الحمد لله
1: اجي امتحن المكان واحد ما استغفر الله
0: الله, الله يكفيك شرهم ولا يحوجك الى هالاشكال ورتني استاذ عمر الغالي شكرا للطله الحلوه هلا بالطيب باي باي حنروح بريك حلو في راديو الرشيد ونرجع نكمل بانجور للساعه 10
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات.

0: الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك، حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية، حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة، حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 24 ساعة

0: انتهى الموضوع واحترق فيلمكم، وإن شاء الله تحترق الأفلام المتبقية لكل من كان ينهب ويسلب الشعب بطريقته الخاصة، عبر إنه هو دا يسوي شغل للشعب في فد مصلحة، يسوي فد بناء فشي. تذكرون هاي هبة المجمعات السكنية؟ تذكرون هبة الكليات؟ عاشت إيدهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي أوقفت استحداث أي كلية أهلية جديدة أو قسم علمي جديد. هش هش، لحد يفتح حلقه، اقعدوا هسه لحد يتحرك. شايفين من واحد ينباك تليفونه يسد الباب بهدوء خوش، أو ينباك فتشي منه الغرفة اللي أنت قاعد بيها وتنباكس، قوم سد الباب بهدوء وبلع المفتاح عود سهلة الطلعة، وقل لهم اش لحد يتحرك، طلعوا التليفون. المهم عندي اتصال. مرحبا.
1: مرحبا
0: يوسف المصلاوي، اشلونك؟
1: مريح.
0: هلا بالطيب.
1: الله بخير.
0: خير وانت سالم.
1: احييك على وطنيتك والله.
0: الله يبارك فيك.
1: صباح الخير عليكم، يومكم سعيد لكل المستمعين
0: ان شاء الله. يومك حلو
1: صراحه. تدوى العمرج من عيوني. فالموضوع هيك ذكرني، ذكرني قصة ماشي حاليا ويا جاري السيد المناضل الفلان، هو من جماعة رفحة باختصار راح أشياءها.
0: طيب.
1: هذا السيد الفلان طلق زوجته العراقية وزوج له واحدة أوروبية من جنسية رومانية.
0: طلق زوجته المجاهدة.

0: خبر عندي صديق متعهد مع يصير امسيات سهرات الفنانين العرب نجوم شيء ويا جاليات عربيه، والله نستحي بالله كرم من نشوفهم
1: صح
0: ياخذون الطاولات الفي اي بي.

0: هاي
1: احترام
0: المشكلة،
1: يعني.
0: هاي المشكلة. يعني بهاي أيام فضيلة قبل فترة محرم، شنو كنا احنا كجاليات، احنا عندنا يعني المواكب وهاي الأمور، فالتقيت وياه الجار المناضل.
1: نعم
0: والله دا يحكي ويجا او دا يحكي بموضوع العراق وراتبه، يعني مستمرة. زين قلت له على راتبك من السويد على شيء، على اساس تاخذها؟ لو يعرفون بك ترى يقطعوها. انت لما تجيك دخل ثابت من خارج العراق وبنفس الوقت دخل من هنا، ايش عندك؟ ايش تريد بعد تنهب بالدنيا كلها؟ مو حرام
1: ما يشبعون.
0: البلد هنا ما يشبع، مو قصه ما يشبعون، الطغى اللي عندهم سيارات يعني فاخره يركبون،
1: يعني
0: بنفس الوقت
1: المواطن،
0: يطبون.
1: تدري المواطن العراقي، خليني احكي عن المطلقه العراقيه، تدري تنتظر كوما حتى تاخذ راتب الرعايه 125 الف دينار،
0: مو هضيمة،
1: وغيره
0: جريمة والله
1: وغيره
0: العظيم.
1: من
0: يعني
1: اخواننا ذوي الاعاقه او غيره يعني يتمنون يزيدوهم 25 الف حتى يكفي دوا، هو ما يكفي بس حتى يساعده على الدوا. وجماعة رفحة منعمين هم والغربة اللي
0: الغربة، يعني اتصور هي شقراء
1: فوق المليون.
0: أوروبية
1: ايه
0: رجلها لي مناضل، هذه شقراء حصلت راتب من العراق صار لها 23 سنة،
1: حسبي
0: على يا
1: الله
0: أساس؟
1: ونعم
0: يعني
1: الوكيل
0: على
1: عليهم،
0: يا أساس
1: حسبي الله
0: ولادها ما
1: ونعم
0: يعرفون
1: الوكيل.
0: عراقي ولا عربي، ما يحجون، عندهم رواتب، على يا أساس؟ فإن شاء الله هاي الفساد ينتهي. يعني
1: إن شاء
0: والله أنا
1: الله.
0: حريص على وطنيتك
1: عيوني انت
0: وصبر
1: استاذ يوسف
0: العراقيين،
1: الغالي،
0: حياتي لكم والله.
1: كل التحايا لحضرتك، وان شاء الله ترجع الى بلدك سالم
0: الله يا رب،
1: وتنعم
0: أتمنى
1: بخيراته ان شاء الله يا ابن الموصل الاصيله.
0: في الدول عام.
1: نورتني
0: حياكم
1: وكلش سعيد اسمع صوتك،
0: في الدول عام.
1: الله يبارك فيك. شكرا استاذ يوسف، شكرا جزيلا. يعني هسه ربما يسمعون من المجاهدين يعني اللي فعلا هم صراحة فعلا يعني تعبوا هواية، أكو تعبوا بس دولة تلقوهم ويانا عايشين نفس عيشتنا. كم مجاهد هسه في مدينة الصدر، كم مجاهد موجود في كل مكان، ماكلين المر هم يجي يحكي يقول لك اني لا من زمن جدي الناضل ونجاهد، وهذه وتشوف على منو تناضلت وجاهدت حتى يجي كعبول يقعد، لو تجي مر بيطه، لو تجي ما اعرف منو بعد وبعد. النوبه هذن الجديدات اللي طلعن عليها 4 مليارات وذيك عليها 5، هاي هم مناضله؟ بيش سوت؟ وين راحت؟ وين جيت؟ منو ماتلها؟ منو يعني؟ احنا مو ننكر حق الشهداء اللي راحوا ضحية النظام البائد، لا ابدا. كوما ناس يعني راحوا شهداء لانه هم بس معارضين لفكرة، تخيلوا. والله شنو واحد يختلف وياي بالرأي فافنيه هو وعائلته؟ شنو هاي؟ شنو هالظلم؟ النوبة جو ذولا قلت يا الله هذول ايش قالوا لك؟ قالوا لك لا احنا مو اولا الارهاب ما كتنه، قال لك ها هذا موت جوع، اني اموتك من الجوع او اقتل روحك او اموتك من الحر. والله بس احنا مو نقول والله متت من الحر، هم طفوا الكهرباء قالوا لك يلا انشوي على النار البارده، او اقتل روحك، اقتل املك، اقتل العلم بالمجتمع. بس هم ما عندنا علم، احنا عبالكم عندنا تدريس زين وحقيقي؟ هاي كلاوات كلاوات. عبالكم عندنا فد يعني واقع صحي صحيح؟ كلاوات كله هيك قاعدين ذولا متسلمين مناصب وياخذون رواتب وعلى ابوهم مؤسسات ويبوقون بينا. فهم قتلوا بالمجتمع العلم، قتلوا روح الوطنية. هسه تلاحظوا الجيل هذا جيل زيت، هذا ما يشعر بانتماء للعراق، يسب العراق بالبوستات الكويتية وبالبوستات العربية، بس يشوف وحدة حلوة طالعة تحكي على العراق وقال هي روح لك فدوى العراق، ولو فتحكي سيء آخر. يعني احنا ما نعطي الحق بقدر ما نقول هو هذا هم ضحية، لأنه هو إجا في زمن ماكو ثقافة حب الوطن، ماكو ثقافة حب الوطن، ما عندنا هذا الشيء. خلوك أنت تطلع في ماراثون الحصول على العلاقة، شلون تدبر العلاقة وترجع تدفع هذا على النار، تذب هذا بحلق الأسد، تضرب هذا خنجر، ما أعرف شنو هذا، تشمرة من الوادي هذا، المهم أنت توصل. هيك خلقوا هاي النزعة الشريرة بالمجتمع العراقي، من اللي يغلب الثاني حتى يحصل العلاقة. خلقوا أو نموا إحساس الأنانية أو هاجس الأنانية بالإنسان العراقي، صار أناني، صار يتعارك وياخذ أكثر، صار يتعارك ويا أخته عرضة وشرفة على مود الورث، صار يبيع إيلة ويا بالدوام حتى يشتغل هو وحتى ياخذ شغله هو، أناني. فهم قتلوك بطريقة خاصة، شايف هذا اللي انت تتزوج شريك حياة، هذا ما جار عليك سكينة، هو لو يقتلك مباشرة أفضل، لكن هذا يقتل روحك شوية شوية شوية شوية، انت تشوف عمرك وحياتك دا تستنزف، ويوم بعد يوم عمرك دا يمشي مع وحش. فلو تكتله لو يكتلك وتخلص. هم هيجي خلقوا، فككوا العوائل، شوفوا نسب الطلاق ايش قد. ليش؟ قال لك انا دوخ الشعب بالانترنت، انطيهم انترنت زين، تعليم انطيهم دور ثالث ورابع، والله كريم، فلوس وهاي، روحوا اشتروا سيارات بالاقساط وسحبوا هذه، وكله فايز وربا وما اعرف شنو. وين بتظل بركة؟ ظل عوائل؟ خاف عبالك تتوضى وتوقف وتصلي، على قولة شايبنا بحظي بختي ما واصل الباب الحديقة صلاتك. والله العظيم نعم، لا يزكي الأنفس إلا الله، بس انت خو ما تبوقني وتوقف تصلي، لو انت دا تتعامل بالفايز والربا وتوقف تصلي، لوتي انت يا حجي عيشون دبرتها، والله والله. فهذا ما ممكن، هاي العقل الحقيقي اللي ما غسل منهم، لا يعرف اللعبة، يعرف ما يشيت، للأسف ضعاف النفوس مشيتين. فهم قتلونا بشكل آخر، واحد يقتلك بالكيمياوي، يقتلك بالإعدامات، يقتلك بالمعرف وين، ثرامات، تيزابات، ما أدري حار شي يسوي. حار اجوا ذولا يقتلون بيك من غير جهة، بغير اسلوب زين. والبعيثة غاصة وبالعة شدات.

وعليه أحبابي قبل ما أختم مع اعتزازي واعتذاري لأخواني اللي دزولي مسجات وأيضا تعليقات، عليه يجب إعادة صياغة القوانين أو تعديلها فيما يخص موضوع الجمع بين راتبين لفئة معينة دون غيرها، أو هذا يستلم 80 مليون لأن ابن عمه كان في حزب معين ضد صدام وعليه أنه ياخذ هالقد. أو فد صياغة لقوانين فقط لمصلحتهم، فقط لمصلحتهم، على أي أساس يستلم أربع رواتب؟ ليش؟ ليش؟ متراكم الرواتب 150 مليون دينار، ليش يما؟ ليش؟ على أي أساس؟ فلازم صولة تشريعية تكون، صولة قانونية دستورية يتم تعديل هذا

الموضوع ومحاسبة من صاغ وشرع وصوت لهذه القوانين. أنت أبو أستغفر الله عامل النظافة يبوس إيدك على 160,000 دينار وعلى المعرف شنو، والقاعد صاير لي أمريكي، انهجم بيتك، انهجم بيت الفجل، فجلة وخبزة لا تنسوها، وصرت لي أمريكي وتلبس كاسكيتة وتاخذ 4 رواتب من العراق وما تجي للعراق، بس من تجي على معاملة يدزون على فد متراكم يجي ويباوع هيجي على أساس خطية، هو ألقى القبض على صدام وحاشيته واخره وانطو درب هيجي يباوع لك باستصغار، يشوفنا كنا صدام احنا، لعنة الله عليك وعلى صدام وعلى كل واحد ظالم اقتص من هذا الشعب بطريقته الخاصة. وأنت سارق وراح توقف هاي الخيرات اللي قاعد تنهبها بطريقة شرعنوها جماعتك، شرعنوها إلهم، ما نسكت عنها ونبقى نطنه بمافياتكم، واللي يحكي هذا خط أحمر يقولون، اللي يحكي عن هذا الموضوع خط أحمر لا أحمر ولا بنفسجي، اقعد واحترم نفسك وش قد اخذ اني انت تاخذ، اذا اني مو اكثر منك، لان اني عشت الظلم، لان اني ايضا عانيت وانطيت وضحيت والى اخره، وحالي حال الاف العوائل اللي هي شنو كل ذنبها انه هي ما تقدر تحكي، ما تقدر، فهي ذا بالصوت العالي نطرشكم، وذا بالقوة فإحنا شنو القوة اللي عندنا؟ هذه القوانين تعدل، يتم تعديل قوانين، قانون رفحة، قانون معروف شنو، كل إنسان قدم خدمة لهذا الوطن، إنسان يداه كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من عامة الشعب، إنسان إيديه ما تلطخت بدماء العراقيين ياخذ حقه، حق أخوه، ماكو واحد أنطي دجاجة وواحد أنطي جنح، زين وهو فالت أصلاً ما عايش بالعراق، زين تعالوا يلا رجعوا هسه، ماكو طاح الصنم، تعالوا رجعوا بويا، رجع واشتغل، المعلم معلم والمعرف شنو، وخذ حالك حالي، شو بعدك تجاهد برا على اليمن على ترامب، على منو دا تجاهد أخي؟ هاي الكلاوات اللي عيشتوا بيها الشعب 23 سنة يجب أن تبطلوها، غصماً عليك تبطلها، وإذا آني سكتت آلاف راح يجون ما يسكتون بعد، وش قد تردون تقمعون كم صوت يعني؟ ما تنتهي الأصوات، وعليكم أكس حمراء، ها؟ عليكم أكس حمراء، وراس راح يقلع من أساسه إن شاء الله تعالى. شكرا للجميع، أخذ الله بحقكم أيها الشعب المظلوم، إن شاء الله ألتقيكم الأحد وأنتم بخير وسلامة، تحيات بان الموسوي وتحيات وسام ماجد على راديو الرشيد.

0: إن بالرشد.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يخليك. انت مشو يعني
0: ثبتها على الرشيد FM.

0: اليوم ما عدا الجمعة، ساعة واحدة درس شاغر.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

يلا سمعوني زقفة الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مسن عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM. الرشيد FM 91.5 91.5.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من رشيد أفهم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكرها 160 لانطلاقها. وشدد الزيدي خلال اللقاء على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفات الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لأداء دورها المشرف، مؤكدا على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جنب القانون وبسط سلطته وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات ومنها الأمنية، بما يعزز المصالح المشتركة. وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية والتعاون في المجالات كافة والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الوطني أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورة فاعلة في تنفيذ عمليات الضبط الأخيرة التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من كبار المتهمين واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن عمليات الضبط تسهم في الحد من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون مقابل الحصول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم. أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلا بمحافظة السليمانية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح رشيدة فهم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: ميرسي.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: البداية. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيتي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة: تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء: الإجازات الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني: لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرر المعارضات الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة: ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية: إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني ومهضون في مسار نزع سلاح نووي. طقس العراق: تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. خلي أقول شو اسمها غير الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج طالبة مدح عندك اليوم الكبير عمار كامل. يلا بس هاي ما أقدر أكثر.

يلا إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم وبرنامجنا. مدري شو تقول ربك ستر. عموما تحية للمستمعين أكيد جميعا، إن شاء الله تستمتعون ويانا بهذا الوقت وخميسكم جميل ولطيف على الكل إن شاء الله يا ربي. أكيد تحية اللي يسمعونا على أثيرنا 91.5 FM أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآي أو إس. يقول لك ضروري أنه أنت من تبدي عمل ما أيا كان أنه تترك التليفون، حترك التليفون لأنه تأزمت عين. يلا خلونا نسأل سؤال حلقة اليوم. لو كانت تشوفوا أني مصرة على يعني على أنه تكون عراقية، فلو كانت حياتك أنت يومياتك أوكي عبارة، خلينا نقول يوميات كذا، يعني شايفين هاي السكشنات اللي تصير يعني خلينا نقول عليها مقاطع أو غيرها اللي تكون هي قصيرة نشوفها على التلفزيون، مسلسلات القصيرة سكشنات احنا نسميها القصيرة. فلو كانت يومك أو حياتك عموما عبارة عن مسلسل عراقي، ها عراقي بحت، شنو راح يكون عنوان هذا المسلسل؟ أوكي لو كانت حياتك أو يومك عبارة عن مسلسل عراقي، أوكي عراقي، شنو راح يكون عنوان هذا المسلسل؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111115. أني هسه خل أفكر لك، لأن أنا شوي حياتي يعني مو بسهولة ممكن تلقى لها اسم.

0: يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. مساء الخير.
1: هلا خابير.
0: هلا عبودي. شنو اخبارك؟
1: انا بخير اتفهم.
0: نورتنا يا عبودي. يلا شنو راح يكون عنوان حياتك مسلسل عيران بالله؟ شنو
1: يوميات رجل طموح.
0: يوميات رجل طموح.
1: انا بس انا دائما اكون طموح دائما احب.
0: والله عاشت ايدك. عافية عبودي. عافية عبودي. عافية عافية.
1: يعني رموز صعوبات اللي انا اواجهها في حياتي والوضع اللي انا صحي بيه، بس انا دائما دائما انا احب اعيش بامل وبطموح.
0: صحيح والله عاشت ايدك عبودي. اتمنى لك حياة حلوة. شكرا لك عبودي، ما اريد اتعبك هواية. باي باي قلبي. هلا عمري.

0: بتعرف تسمع مسلسل؟ شو اسمه؟ برج العقرب. عموما تحية لكم مستمعينا، أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤال ترى كلش حلو على فكرة، يعني تناخذ من عندكم يعني، واحتمال اسم من الأسماء مثلا نطرح على شركات الإنتاج وكذا ونسوي، ليش لا يعني كل شيء يصير. الشمس ضرباتني، تعرف شلون جيتك أنا. فاليوم سؤالي يقول إنه لو كانت حياتك يومك، يلا خلينا نقول يومك من الصبح لسه سكشن، هذا سكشن واحدة أنا أحكي اللي يعني ممكن ما داخل بهذا الموضوع، سكشن ناس اللي أقصد تكون حلقات قصيرة كل شو يعني هيك بسيطة، شو حامض حلو سوالفهم. فنفس الحالة شنو راح يكون العنوان؟ أريد عراقي بحت. اتصال. ألو. ألو. ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا مرحب.
1: شلونكم في؟
0: هلا أبو هيلين.
1: شلون الأمور؟
0: شلونك؟
1: والله بخير.
0: شو أخبارك؟
1: والله على الحمد لله. تحياتي جنابيك للمخرج سمير ددو.
0: شكرا سمير ددو. تعال والله يلوق لك عمار، صدق ليش ما
1: يلوق لي عمار ددو؟
0: والله يلوق لي. طيب أبو هيلين شنو راح أسمي؟ تختار سكشن أو تختار مسلسل كامل على حياتك؟ لو بس اليوم اللي صار وياك مثلا، خلينا نقول.
1: لا اختار اسم مسلسل
0: كامل. يلا تفضل. ايه. خلينا نشوف. يلا
1: الكادحون.
0: على اي اساس يعني من الصبح طالع بالستة خطية وشايل بيدك الفاس وتركض تشوف لك ضدك تذبولي غير قاعد على التبريد؟ التين
1: عندنا جروب وانا ولد عمي.
0: ايه.
1: اسمه الكادحون. يومين. ايه.

0: كل واحد وين جاي يسخن
1: زين.
0: يعني ما له علاقه بالكدح اصلا.
1: هو ده اقول لك يعني انت مكدحون يعني معناها هذا طالع خطيه سوداء عليه من 5 الفجر زين واقف وبعدين تضرب الشمس ويدور له على لقمه عيش، يدور له على واحد يجي يقول يا بريد بناء، اريد مثلا واحد مساعدني انا بالبناء. انت شنو وضعك انت يعني بلا زحمه يعني كل شيء
0: الموضوع
1: انت تبريد قاعد وسبالت واشياء يعني
0: سفر
1: كادح ماشي تمام.
0: اي والله
1: شو نقول يعني غير نقول انه شكرا جزيلا ابو هيلين تحياتي.
0: الله معك.
1: اي
0: شوف سمير دداو
1: الله موجود. شكرا تحياتي لك في باي. شكرا لك اكيد نورتنا. خلوني اعيد الارقام مره ثانيه لكم، ارقامنا 07802114115 و 07802116117 اسيا سيل 07701145. طبعا داخل تعليق على خبر معين فدابا كل التعليقات يدورون عطله. ايش بيكم يعني شعب والله العظيم دا تقول له يعني احنا ناخذ المرتبه الاولى بموضوعه العطل وتمنياتنا بالعطل. من علاقه المليارات طلعت، الدبات اللي دا تطلع، المسابح اللي تنفتح تلقى جواها فلوس، هاي كلها من غرف مليانه فلوس. عطله عريض عطله.

تطلع بالي ركضه صاحيه. والده ينزلوه هيك من شو اسمه، والله يعني امانه هيك مسلسلات عظيمه. انا هاي المسلسل لو اعيدها، عالم ست وهيبه طبعا، لو اعيدها 100 مره ما اشمع منها. كنت اتمنى الجزء الثاني يكون مو يعني يكون مشابه لها او فشي يعني، بس ما ادري يمكن لانه هي بعد سبحان الله كم مسلسلات تبقى بي بي باطارها وبزمنها، هي من تتجدد يعني تحسها مو مثل ايام الاجازه. ما حبيتها بصراحه، من عادوها مو مثل البدايه. فعالم ست وهيبه رهيبه.

0: يلا عدنا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك تسعديه؟
0: والله الحمد لله تمام.
1: عايشة. الله يسرك على عمار كامل. قولي
0: آمين. آمين آمين رب العالمين آمين.
1: شلون صحتك؟
0: الحمد لله عيوني.
1: أنا شايب الراهب.
0: والله وحيا كلش آسفة منك. أنا باعدت صوتك.
1: اي صح انا هم صوت انا هم مشغول انا ما راح احكي بعدين اراسلك بالسناب
0: للان قالت لك انه ذكرني بالموضوع شفت نسيت
1: صح صح هذا الموضوع بيناتنا ندخل العمر كمل
0: لا لا لا طيب راح تختار يعني جزء من يومك ولا تختار حياتك كلها تسميها مسلسل عراقي شنو راح يكون التسميه
1: بهذا الليل
0: لا لا تبوك لا تبوك رجاء
1: ها؟
0: سرقة مريض سرقة مريض انت
1: مو سرقة على هالدولارات اللي قاعد تطلع وانا في سرقة بالموضوع
0: زين لا عوف انا قصدي شنو يعني ما اريد اسم مسلسل متداول انت سمي حياتك مسلسل دعا بالليل
1: اسمي حياتي مسلسل
0: عراقي تسمية عراقية اريد
1: اي هستيريا ما تجاد وغزر
0: اقول لها لتبوك اقول لها لتبوك
1: اقول لها هستيريا ما تجاد وغزر
2: زلابية
0: لتبوك
2: بقلاوة تمر تريد
0: انت تتبوق اسم مسلسل يعني هي مال لا سجاد لا
1: لا لا لا لا سجاد وغسق وين البوق بالموضوع
0: يا هاي شبيك انت تفهمني
1: اي اي
0: لا ما فاهمني ابدا يعني انا دا اقول لك لا تبوق فكرة مسلسل اخرى او اسم مسلسل اخر انت سوي اسم ما قلت لك لا تبوق يعني تمد ايدك
1: ها هيش قصدي انا بلج ومن الحب ما قتل
0: ليش لحظة الصمت لازم وراء
1: الو
0: اي ومن الحب ما قتل ليش شنو سبب
1: دائما اللي يحب من صدق يخسر
0: اذا تلوق لك انت هستيرية وخصوصا المقطع ما لا سجاد لا تموت
1: اي عافية اي اي اي اي عافية من ينضرب طلقة
0: لا سجاد لا تموت اوكي تمام تحياتي لك نورتني
1: تحياتي تحياتي
0: يلا عندنا اتصال لا سجاد تموت ماشي الو اغنيه

اذا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. شو يسموها هاي؟ حتى هي مو ابيض واسود، يعني اجواء الخميسيه اللطيفه ان شاء الله عليكم. ونرجع ونقول انه سؤال يقول لو كانت حياتك عباره عن حياتك، يومك عباره عن سكشن او مسلسل معين، شنو راح يكون التسميه؟ بس اريد تسميه عراقيه. لحد الان ما اجتني تسميه، ممكن انه احنا نشتريها ويعني ونسويها مثلا. لحد تحت الظروف، ضغط الظروف، تحدي الظروف، ما ادري شنو. ومن حب ما قتل. انت تقلب التلفزيون طلع لك مثلا، تقلب طلع لك مسلسل ومن حب ما قتل. شوفها مو طويل، يا ما ادري يعجب، ما تعجبني اسماء ذاك الكادحون. وين الكدح بالموضوع؟ فما يعجبني. لا عموما ارقامنا راح تكون جاهزه لكم، 07802114115 و 07802116117 اسيا سيل 07702114115.

0: يلا عندنا اتصال. الو، الو، اتصال اخر. الو، الو،
1: الو،
0: الو،
1: مرحبا،
0: مرحب
1: شلون صحة؟
0: ابو شهد،
1: الله يحفظك.
0: شلونك؟
1: لا انا مشترك جديد
0: لا
1: وعجبني اشارك هسه اذا اسمعكم بالراديو.
0: يعني مو ابو شهد،
1: لا لا لا لا،
0: احلف
1: انا عمار من بغداد من حي الاطباء،
0: صدوق يا عمار. والله
1: وعاجبني اكو
0: هذا
1: مسلسل.
0: المخرج، والله المخرج قال لي هذا ابو شهد، فانا اسف من عندك عمر، نورتني اكيد.
1: الله يحفظك يسلمك.
0: يلا قل لي.
1: هو صح الاسم شوية يعني
0: اي
1: غريب.
0: يلا
1: عاجبني اسوي مسلسل اسمه جيل الطيبين.
0: شفت اكو صفحة على الفيس مدري وين اسمها جيل الطيبين. زين ليش؟ ليش عمر ليش؟
1: والله نشوف بس انت اذا سمعت يعني مسلسل ست وهيبه حنيتي له، مسلسل يعني اكو مسلسلات واقعية باثر.
0: مو مرات شنو اني يعني يغثوني من يجون يقولوا لي مثلا عالم ست وهيبه هي قبل ولادتي، يعني فاهمني، قبلي.

يلا خلينا نكرر أرقام هواتفنا 078 0. أصلا عندي جامد هسه عجيب هذا الرجل. 0780-21-414-15 و 0780-21-616-117 آسيا سيل 0770-21-414-15.

يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو، ما في الو. مو انت حطيت روحك، انت خبرنا على مودي شو طاحت.

0: يوم اكلي من هذا الكعك كلش طيب. عاش مش ضحكين؟
1: لان بيبي ما عندها سنون ما تقدر تاكل كعك.
0: شلون ما عنده سنون بيبي؟ شوفي هاي شنو؟
1: هذه مو سنونك الصدقيه.
0: يا ملعونه. نائل نائل.
2: بلي ماما.
0: حبيبي شوف منو بالباب، خاف ابوك اجا.
2: يا ماما.
0: انت مو تقولين وديع راح للسوق.
3: اي ماما راح للسوق.
0: لا شو تاخر؟ ما تعرفين وديع تظل يفتر وما يعرف ايش يشتري.
2: ماما ماما.
0: شبيك حبيبي شو وجهك اصلا؟
2: شرطي جاي على ابوي.
0: شرطي؟

0: تبغي منو؟
1: منو؟ ايش تطلبين؟
0: تقولي هاي منو؟
1: مدافتين
0: خطية توا صاحت باسمك.
1: متوهمة يجوز.
0: زين دباوة
1: هاش طلعت مدا اقولش متوهمة هسه قابل بس انا سمير بهالدنيا.
0: مو مشكلة هسه هي تجي وتفضها لحسبة.
2: هاي شنو سمير؟
1: العفو
2: ما سمعتني؟
1: اهلا احباب شلونك؟
2: اهلا بيك. من هاي الحلوة وياك؟
1: الاهل شلونهم؟
0: جاوب هالبنية.
1: العفو اقدم لك امل خطيبتي.
2: هيجي صدق؟

0: شلون؟ هذا احنا شعدنا غيرش يا عيني، اصلا انتي ذخرنا كله. هني عالنا ونصيح، اصلا ما نبدلش ملك الدنيا كله، ما يا عيوننا انتي يوم.
1: تسلم عيونك. هيجي رحت مشوار.
0: وين يوم؟
1: محتى اشوف لي شارع، القي لي شبر جوا القار.
0: يا يما انتي مكانك بقلوبنا نفسها حبيبه، عفا عليك، انتي يوم قلبك كبير.

0: لازم اسجل يعني كم حضور يعني ومسجل
1: البرنامج. اللهم صل على محمد، صل على محمد.
0: يعني ليه يا شيخ؟
2: يغار والله، ايش بيكم؟ ما صدقكم والله يغار.
0: يلا ما يخالف عادي.
2: طيب وسام، لو كانت حياتك
3: يا ولدي اهدى ايش بيك؟
2: وسام، تختار حياتك او تختار يومك اليوم مثلا عبارة عن مسلسل عراقي، شنو راح تسميه؟ ونوعه كوميدي لو
0: لا دراما؟
2: دراما.
0: الدراما لا هو اكشن وعاركم ومشاكل وكذا، ولا هو كوميدي كله ضحك ما ضحك، لا يعني
2: بينه وبين يعني خلينا نقول ميكس
0: دراما وخلي بي شويه كوميدي داير هم عادي.
2: يلا شنو تسميه بالله؟ اريد تسميه بحيث يعني تجذب المشاهد، يعني فهمتني شلون؟
0: هو انا ببالي اسم ما اعرف شو اسميه.
2: اللي ببالك شنو كان؟
0: يوم ياك رجل انا
2: ها؟
0: يوم ياك رجل، ها هي بس
2: يوميات رجل،
0: لان دائما الاحداث تتغير عندي، يعني كل يوم احداث شكل وكذا راح يصير يوم يختلف عن
2: يوميات رجل. 30 40
0: كيف تصور؟ انتم على 40 ما بقى شيء ثاني.
2: 40 لا 40 من ما نكمل تصوير وهاي توصل ل 40. طيب تحياتي لك وسام، انا كل شاكره اتصالك. هلا قلبي، باي باي، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصال اخر، أغنية رجعنا شوية. والله الله يخليك. رجعنا قصدي على هذا، مو رجعني إليه، رجع الأغاني شوية. شبيك عمار؟

تعب مشكور. اذا مستمعينا اكيد بعد ما تواصلين وياكم محمد من كندا تحياتي. شو ما متخابر محمد بشي سوالف، اريد تعطيني عنوان محمد، حتى لو ما تخابر دز لي مسج شنو راح اسميه بالله مسلسل مالتك العراق. هو اليوم داي شو اسمه، لا حد يحكي شنو صاير بيناتكم، شو العلاقات. لا ترى هو داي يمدح بيك زين. اي والله عمار من يبدا ينجم. اوكي لما حبيبي تحياتي، تقول المسلسل شلونك عيني، هذا مسلسل اللي يمثل حياتي.

لونك عيني شلونك، شو مخلي على جفونك؟ مو كويتي صح؟ كن صلاح عبد الغفور. والله أنا موسوعة عمي، والله العظيم. لا مو مسلسل، لا هي تريد تسمي المسلسل مالته شلونك عيني، بس أنا ذكرت فربطت شوي يعني تعرف إيه شوي تعرف مبدع يعني مو بداية. أوكي. شنو عندنا بعد؟ عاش عمار ددو. طيب محمد انتظر رسالتك، دز لي اياها قول لي ايش راح اسمي. والله ايش كلش اصابني الفضول يعني. شنو هسه عمار طلع لنا بس شوي ما هاي خل احضر ختم، احضر ختام للموضوع. الوقت وياك يمشي بسرعه، ما حسيت بالموضوع يعني، فلهذا ايوه صدق حب في زنزان. لا يقول هذا حياتك بعصورة دازها، بس بعصورة. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد. اوكي لا مو هيتي، يلا عمار ايش فاصل صغيره.

عموما تحياتنا لكل مستمعينا. اكيد فاتني سؤال كلش مهم، يعني بغض النظر انه شنو عنوان المسلسل، اهم سؤال هو انت راح تكون كاتب السيناريو ولا انت مجرد ضحيه الاحداث، يعني بطل فقط لو انت راح تكتب السيناريو. الظاهر بانه اغلبنا مسلسله هو 30 حلقه مسلسل مفتوح، وكل موسم اغرب من اللي قبله. واذا حياتك هي فعلا مسلسل عراقي، مسلسل عراقي، فاكيد اكثر جمله راح تتكرر بيها هاي مو بالخطه اصلا. لان احنا مرات تصير ويانا اشياء حقيقه حقيقه تصفن عليها، تقول اني هواي اشوف يعني انا بحا شفت لقاء معين مع تيك توك، يعني شو يسموهم بلوكر معينه، فتتحكي عن ظروف الحياه، وقالت اني من ضمن يعني الاشياء اللي احلم بها انه يجي احد ويكتب قصتي، وبالتالي ممكن تكون هي قصه بها رساله وبها تاثير وبها ما اعرف شنو، بعيد عن اسم البلوجر. بس حقيقة احنا من الناس كلش هواي نفكر، كل واحد يشوف حياته أصعب من حياة الثاني، بس المشكلة يقول لك أكو مثل يقول لك اللي يشوف أو اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. كنا نمر بهذه الظروف، وكنا نمر بتعثراتنا، وكنا أكيد حياتنا بها دراما وبها ممكن بعض الأكشنات اليومية اللي تحصل ويانا، وبها كوميديا، لأنه إذا مو هيجي فبتأكد هي حياتك راح تكون روتينية وكلش مملة. إحنا أنا ممكن إحنا اختلفنا بي على عناوين المسلسلات اللي بنحكي عنها، بس نتفق بأنه الإخراج بحياتنا مرات يكون مفاجئ أكثر من اللازم. يعني دا أحكي عن الظروف اللي تحصل ويانا اليومية اللي هي تكون مفاجئة وأنت ما مخطط منها أو بيها، سوري، أو ما مخطط لها. بالنهاية مو كل عنوان، مهما كان عنوان المسلسل، لا تنسون الحلقة الجاية ممكن تقلب كل الأحداث. يعني انتظروا الباتشر، انتظروا عقبة، انتظروا السنة الجاية، بتأكد أكو أشياء راح تتغير، أشياء راح تحلى أكثر بيومكم، وراح تضيف حلاوة بيومكم. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. كانت حلقة هيجي خفيفة، حبينا نضحك بيها ونسولف بيها بما أنه اليوم خميس ونهاية أسبوع. أتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله. تحيات عمار كامل، وتحيات نلتقيكم إن شاء الله. منو حمزة؟ المخرج الجميل، المخرج لو تم تقول لي حشي. تحياتنا أكيد، تحياتنا. أسأل قدم تحية للعالم. تحية جميلة ولطيفة إلى صديق العشرة والأيام والعمر الطويل واللحظات، وش أقول يعني شو أقول. تحية كبيرة كلش إلى إياس الخفاجي، خلي يحكي علي، خلي يحكي علي إياس، مباح لي يحكي علي، كلش مباح لي إياس يحكي علي. فتحياتي إليك إياس قلبي، وتحية أكيد للمخرج حمزة. شكرا للجميع، أتمنى لكم يوم حلو، سبت نلتقيكم إن شاء الله. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني
6: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

مدري ولا ودا بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا ودا بعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب

0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من شيوخ العشائر التي ارتبط اسمها وإسهامها بثورة العشرين، والتي يحتفي العراقيون بذكرها 160 لانطلاقها. وشدد الزيدي على ضرورة حماية وجود الدولة العراقية ومحاربة آفات الفساد التي تهدد مؤسسات الشعب والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة، بما يدعم القوات المسلحة لإداء دورها المشرف، مؤكدا على دور العشائر العراقية في هذا المضمار ووقوفها إلى جانب القانون وبسط سلطته وإسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات ومنها الأمني بما يعزز المصالح المشتركة. وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية والتعاون في المجالات كافة والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حمد علي اللامي خلال لقائه رئيس جهاز الأمن الوطني أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورة فاعلة في تنفيذ عمليات الضبط الأخيرة التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من كبار المتهمين واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى خزينة الدولة، مؤكدا أن عمليات الضبط تسهم في الحد من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون محول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم. أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية بمنطقة ديكلا بمحافظة السليمانية، وأضاف أنه لم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ومناقشته، وأضاف أنه جرى الاتفاق خلال اجتماع مع قطر على استخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ختم هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. الخارجية الإيرانية إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك. انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم أن يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، وأجمل التحية لكل الأشخاص اللي ويانا من خلال التطبيق. وطبعا تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع، وأحنا في نهاية الأسبوع، اليوم خميس، حياتنا حلوة جميلة لطيفة، بيها فكرة ما بيها فكرة كذب. المهم احنا من الـ الـ الـ الـ الأشخاص أو المجتمعات الذين يعني نعشق فن تقديم النصيحة، نحب ننصح الحكومة وننصح البيت وننصح بالشارع وننصح بالمواقع التواصل الاجتماعي ونقدم نصايح، يا بيش قد نقدم نصايح. والموضوع لما يجي واحد ينصحنا ننزعج، ولما احنا ننصح واحد نفرض عليه بالنصيحة، يعني نجبره ان يسمع النصيحة هي شنية. فلذلك راح اليوم اناغي هذا الغرور وهذه التكاملية والتكامل الفني في داخلكم، وأقول لك وأقول لك قدم نصيحة الشخص قريب من عندك. اشتغلت؟ المهم قدم نصيحة الشخص قريب من عندك، أخ، أخوت، صديق، صديقة، مثلا أم، أب، أو عفوا لي أم الأب، لا ما صديق، صديقة، أخ، أخت. قدم نصيحة للشخص قريب من عندك، لكن بهاي نصيحة بها شرط، إلى أنه هذا الشرط أنه قدم له هاي النصيحة وأنت ما فد يوم من الأيام قايل له، هي يعني ما قايل له هاي السالفة، لأن أنت مثلا يا أما بتحسي لأنه هاي النصيحة هو يعني راح يسويها خلال فترة قادمة، هو واعي إلى أنه ما يحتاج إلى نصيحة، أنه مثلا ما تريد الجرحة، مثلا يعني ما تريد، هو مثلا هو شخص ممكن تلقاه قد يقبل على شيء معين، مثلا تقول له مثلا نفرض جدلا أنه فلان شغلة ادخل بيها حلوة، فأنت تحب إلى أنه هو يبادر ويفكر، بس أريد نصيحة صريحة، مثلا تقول أنا عندي اليوم صديق أقول له فلان سالفة، نصيحة مني إليه حلوة. أنت تقولين مثلا اليوم أنا أقدم نصيحة الأخوي الأختي صديقي صديقتي، أقولهم مثلا فلان شي، زوجي طبعا عادي، حبيبي عادي، زوجتك عادي، جهالكم عادي، لا جهالكم عفوا، صديق صديقة أخ أخت، بس قلت لكم هذا شرطي بالنصيحة، لأنه هذا الشخص ما قايل له أنت، هاي واحد. اثنين يعني ما متطرق للموضوع اصلا، تمام. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبامكانكم التواصل ويانا على 072 على الواتساب 0702011415. ليش طرحت هذا السؤال؟ هذا من بداية راح اقول لكم اياه، لأن أعتقد إلى أنه إحنا كأشخاص دائما ما نقدم النصيحة، فلذلك ما موفرين ولا نصيحة، بس أريد نصيحة جديدة ما قال لي هي، يعني مو قال لي هي قبل، مو حد ملمح لا، فالنصيحة أنت مشخصها بس، أو ما حد قال لي هي صديقتك لأختك وأنت مشخصتها بس على هذا الشخص، نصيحة هيك لطيفة. وأنا اليوم خميس نشوف بالله نصايح شنية، فقلت لكم الأرقام وانتظركم، شاركون. Yeah.

طيب احنا طبعا بمناسبة بما انه الشعب نصوح ونحب النصيحة ونصيحة حلوة عند الانسان، فاعتقد راح تنصحون هواية اشخاص قريبين من عندكم بهواية مواضيع. بس هي اكو فد موضوع مثلا شايفت دائما مأجل في السالفة معينة بتخص مثلا هذا الموضوع، وتقول يعني مو وقتها هسه مثلا انه انا اقول هي، او ما ارد اقول هي، او هو ممكن ينجرح، او ممكن هو مثلا يفرح، او ممكن اخرب عليه مفاجاه معينه، او ادري بي هو ما يحتاج نصيحه بهذا الموضوع لسبب او لاخر، الى انه هو مثلا ذكي وفاهم ومدرك مثلا او ايش سالفه. فلذلك هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من على الطريق. بامكانكم طبعا ارجع واقول لكم على الواتساب بامكانكم تتواصلون ويانا على 0720114115، وأيضا على الاتصال المباشر على 07802114115 07802116117. هاي أرقامنا حتى تشاركون وتكونوا يعني على الهواء مباشرة، يعني مو كلش مباشرة بس ما يخالف. شبي مؤيد ها؟ ايه احتمال ما أدري انت تجاوبهم؟ ليش شنو انت منه مثلا عم تجاوب؟ صح؟ هذا حسك ابو بداله ما اقدر اسمع. يعني انا اشوف وين سهران، وين سهران هو؟ هو مشكلة داز دي فويس ما اقدر اسمع. لا لا. حلو مزرعة وأشياء مميزة.

0: يلا وجه تحية طبعا مؤيد الحياني، تحياتي إليك ومحمود وديع أرقى سقاف سمج، وإلي دعوة في اليوم، إلي في اليوم في اليوم طويلة بعد يومين بعشاد بعد الدنيا. أوكي ما يخاف مؤيد، يعني شيء أول مرة حاسكت. يلا خلنا نأخذ يانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شوك استاذ سلطان،
0: يحفظك يسلمك. من وياي
1: حسام.
0: اهلا يا حسام، شلونك؟
1: بالمهلي.
0: هلا والله
1: بخير. اذا انتم بخير؟
0: والله احنا بخير، باخر مره كنا بخير بعدنا الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يلا نصيحه شخص
1: استاذ سلطان.
0: اي
1: النصيحه الي وللشعب العراقي كليته.
0: احنا قلنا صديقه وصديقه، اخ او اخو.
1: لا مو هي نصيحه وبعدين انطيها.
0: يلا.
1: لا توجد حياه كريمه في زمن لصوص حقيره.
0: يعني هذا الثابت.
1: ها؟
0: أقول لك هذا الثابت.
1: هذا الثابت.
0: إيه.
1: فإحنا لازم نشغل عقلنا.
0: إيه.
1: إن كافي بطانية أحبك وأبو مليارات.
0: إيه. ومخاديد همين أحبك هم حلوة. مشوية.
1: إيه. دجاجة.
0: دجاجة. عدس هالسوالف. نوب مو هاي، أقول لك بس تعقيبا على السالفة، نوب هم قضوها علينا بطانيات وعدس ودجاجة و 25,000، طلعت هاي السوالف فيش كل شيء ماكو يمهم، يعني عادية.
1: إيه لا هذا والله العظيم ولو بديهم حتى ذني ما يصير.
0: إيه ماكو. إيه يعني شو مثلا هسا أنا وياك مثلا نشوف إنه مثلا واحد يعني محتاج بالشارع مثلا تطي 1000، مثلا إذا تطي 5,000 شوية بتقول يعني خوب كان 1000 ممكن مثلا أكثر، يعني طلعت هي هاي 1000 مالتهم.
1: إيه
0: 1000 مالتهم.
1: أنا بترليون.
0: زين يلا نصيحة شخص قريب من عندك، شو تقول له؟ بس ما قايلها قبل.
1: شغل عقلك. لا صديقي شغل عقلك.
0: ليش بي مغيب؟
1: اي والله
0: صديق؟
1: ما يعرف يصلي.
0: ما يعرف؟
1: أبد، كل ما أروح له ما يعرف يحدد، أخسر فلوس كومه ما يعرف يحدد العطل.
0: صديق؟ ليش؟
1: يغير لي سيارة كليتها يلا نوصل للعطل.
0: ها هيجي. زين خاف خلل بالسائق.
1: ما يمكن
0: هو لو بالسائق لو بالشركة مرات، مو هذا الصيني شوية حير مرات الجديد.
1: ايه
0: ايه حسب بعد الظروف.
1: شكرا زمان.
0: ايه زين
1: انا اعتذر على التأخير حبيبي.
0: لا حبيبي شكرا جزيلا لك، تحياتي لك حبيبي حسام. يا هلا مرحبا، مع السلامة. باي. شوية
2: والكبرياء ليه الغروب
0: بوعد جاي، خلينا نشوف بوعد جاي. يلا وياك انا مويه.

يا مدار تقاعد كل تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة ل 7691 متقاعد جديد، يعني انضم إلى جيش المتقاعدين 7600 واحد جديدين. تغرى عنه مكانهم 7600؟ ما أدري. المهم طيب مكافأة نهاية الخدمة، لا ليش؟ لا بالعكس، دول الموظفين متقاعدين خطيت لك أحسن منك. شو كنت تقاعدت؟ تقاعدك؟ تمشي تظن إنك عجب.

0: يلا يلا ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك حبيبي وصلاح؟
0: يا هلا بيك. اهلا وسهلا. من
1: يا ابو ايه وياك.
0: اهلا يا ابو ايه.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك. انت مخابرنا قبل ابو ايه؟
1: اي قبل مخابركم.
0: صدق؟ ايه. طيب يلا علمة تنصح.
1: والله هي النصيحة هسه المشكلة ما حد يقبل بيها.
0: ما خالف اريد اخ اخت صديق صديقة. مرة عادي مرتك مو مشكلة.
1: والله العظيم يعني مثلا هسه مثلا ابن اختي
0: ايه؟
1: مش الطريق غلط تجي ايه؟ تنصحها
0: ايه؟
1: يزعل على النصيحة.
0: شنو الطريق الغلط مش هبي؟
1: يعني مثلا صد مشروع غلط هو مش هبي. تجي تنصحها تقول له هذا المشروع غلط.
0: ايه.
1: يعني يزعل. من تتواجه بالحقيقة يزعل.
0: تبعات المشروع ممكن تأذيكم كلكم لو تأذي إليه.
1: طبعا.
0: شنو طبعا هو ساهي المن؟
1: يعني المشروع هو إذا أذته إليه بالتالي إحنا هم نتأذى من وراء.
0: لا عادي هسا أنا ممكن أطب مشروع أخسر فلوس إيش عليهم أهلي بالموضوع؟
1: لا إحنا نقول وراها بعدين السمعة اللي ما حلوة تجي من وراها كذا. ما أدري إيش يعني إيش شيء.
0: طيب فأنت شو تقول له؟
1: يعني أنا أقول له فكر قبل ما تخطي أي خطوة.
0: تقرر. هاي. هو يسمع منك حكاية؟
1: والله يسمع.
0: يسمع. قال لي هي قبل؟
1: قال لي هي قبل.
0: وش قال لك؟ إيش جاوبك؟
1: يظل ساكت.
0: يظل ساكت يعني شنو سوى؟ ومستمر بالسالفة لو وقف له؟
1: والله هسه أنا قبل فترة سمعت ده يريد يخطي هاي الخطوة.
0: صدق؟
1: أيوة.
0: تقول لي شنية أنا قمت أحوص أرد أعرفها شنية إن شاء الله. بشرفك أبوي شنية. لا قطع. هاي تقطعت عمار. أنت إيدك إيدك إيدك إيدك سم على الحاجة. طين اتصال. ما نطلع سمع إيدك سم شنو؟ مكسر فلشت. لا بريفيو اشتغل. لا سي اشتغل. لا عاد شنو شنو هو تايدك سمع على الحاجه شجر واحد يكذب يقول صدق. يلا شنو اتصال سمع على الاغنيه صافن عليه

0: ناخذ اتصال يعني. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: طبعا عني ما كاتب النصيحه بالجروب.
0: زارتنا البركه.
1: يا الله
0: يا الله.
1: وميض يعني شو سوي؟ وميض دين اخذ حاشوته وروح قصه سيئه.
0: والله البارحة الثيل يعني بيفت 30 سنتيم
1: أويلي يا أبي.
0: والله كلش طولان ويعني مزعج، إنه بصير أدغال موكي.
1: بيت مال مفقود لو شنو؟
0: ها؟
1: بيت مال مفقود؟
0: والله ما أدري، ومشكلة هذا مزعج، هذا بس يقصه سيطلع جوه كله أصفر، فزعجني الموضوع.
1: مشكلة لازم ما ينزل بحل.
0: لازم إيه؟ طيب يلا، شنو النصيحة اللي تقدمها الشخص، أخ أخت صديق صديقة؟
1: والله أنا أقدم نصيحة ليوسف.
0: يوسف إيه
1: هم صديق وهم أخ.
0: إيه شو تقول له؟
1: أنت ما راح ترضى على النصيحة.
0: يلا شنو
1: أقول له؟ يوسف يتزوج كافي.
0: ليه الشيء عليك تبي؟ شنو النصيحة؟
1: حد حاله تلي.
0: شنو النصيحة التافهة هاي؟
1: اي ممكن
0: شوف قلت لك انت ما راح تقبل. لا شنو شعلك بالولد ما يريد يتزوج؟ شفت شنو تقدم نصيحه هباوه جميله؟ اقول لك ما يريد، هو ما يريد يتزوج، ايش عليك بيه؟
1: يابا مو وضعيته تعبانه، لازم زواج.
0: لا ما وضعيته زينه، كل شيء ما بي.
1: ها؟
0: وضعيته زينه، كل شيء ما بي.
1: يابا يظل قاعد بالمقر الشكل. الله
0: يخليك. انت يخيل لك
1: عمي جسمه لفات ما حد يسوي له.
0: ما يخالف، هو هاي يسوي الروحة.
1: هدومه يأخروه من بالغسل.
0: يبدل هدوم كله بشكل هو شو اسمه؟ ملابس التيشيرت بالفين. إذا يشتري 30 تيشيرت هاي 60,000.
1: يعني
0: يشتري وهذا. يشتري ايش عنده؟ راتب وعده وبونص وفلوس وكل شيء عنده.
1: إي. عمي خليه يتزوج الوقت،
0: ليش
1: توقف في
0: طريقه؟ شو واقف في طريقه؟
1: والله انصح هذا ابو يعقوب يتزوج.
0: ايه. شوف
1: يعقوب قبل
0: لا نموت. قبل لا تموت. اي حجي عمرك 7000 سنه شويه.
1: ايه.
0: ايه.
1: ما اعتقد اكو حد يراك اكثر من
0: وميل. ايه. ما اعتقد لا ما اعتقد انا همين.
1: لا والله هاي النصيحه.
0: ايه.
1: يعني خطي شويه
0: نتعالج
1: الطيبه احنا.
0: ايه.
1: وترى بس هو ويانا بيحن ما مزوج كله، هو ولد مصطفى.
0: ايه.
1: اذا قالت مصطفى يعني فقر، انا اتمنى يسمعني خم، واحد يسمعنا اقول لك في الراديو.
0: لا ما حد يسمعنا بس احنا.
1: مصطفى الدبار هو بيتهم بالغزاليه في شارع المرور.
0: ايه.
1: اللي قدام من هاي عفران خاتون.
0: ايه. ذاك
1: يوم اشترك صيني اشتراها منه من باركود.
0: شنو؟
1: ايه هذا ملاكم درجة أولى.
0: والله
1: مصطفى وجبوري الولد.
0: بس احنا هسه خلينا بيوسف شوية. يوسف وضعه
1: يوسف يعني انصح انه يتزوج. لان هو الوحيد مش لما متزوج. حتى شوية ها الولد بس الله يفرج اساريره شوية.
0: اي تموت على اساريره. زين.
1: اي انت محافظ عنه. هو العالم تزوج.
0: طيب اوكي.
1: اذا ما تزوج يوسف نزوج
0: وميض. زوج وميض خطيه. تعبان الولد يريد يتزوج.
1: تعبان والله
0: لما كنت
1: تعبان.
0: والله العظيم. قصه هسه
1: والله عنده استعداد يروح يقعد بالسجن وبدون كمبيوتر وبدون تبلت يقعد اليوم. يعني ابو حميد
0: غابه.
1: خليج منير ولم الحسن راح يضحني. هذا راح يضحني والله.
0: طيب تحياتي لك حبيبي. هلا بيك، مع السلامه. شنو حبيبي؟ اتصال. الو
2: شلونك؟
0: اهلا. شلون الاخبار؟
2: الحمد لله
0: دوم يا رب.
2: اول احد لا يسمع النصيحه او يمشي عليها. كان خربت الدنيا.
0: لا طبعا. طيب شنو من ولد نصحه وش تنصحه؟
2: والله هي انصح عندي صديق عزيز هو علي.
0: طيب
2: لا تقول ما لم تفعل.
0: لا تقول ما لا تفعل.
2: لا تقول ما لم تفعل.
0: ما لم تفعل زين.
2: لأن إذا تقول وما تسوي تعب.
0: زين.
2: اللي تقوله لازم تسوي.
0: اللي تقوله لازم تسوي. أوكي.
2: أي.
0: هاي قوية هاي.
2: أي طبعًا.
0: إذا
2: تقول.
0: أي.
2: لازم تسوي.
0: لازم تسوي.
2: إذا ما تقدر لا تقول. إذا ما تقدر لا
0: تقول. لا تسوي هي. والله هي أحسن بشرفي. مرات واحد شوية يعني تأخذه العزة بالإثم.
2: بالضبط.
0: فبالتالي شوية تخرب السالفة عنده. على العموم طيب.
2: تخرب السالفة.
0: طبعاً تحية.
2: وأكو نصيحة ثانية للعموم طبعاً. يقول لك مصرع المرء بين فكيه.
0: أي مصرع المرء بين فكيه. صحيح.
2: فهم أنا أكو سوالف الناس تحكي بيها. على كيفكم شوية.
0: طيب تحياتي لك حبيبي خالد، شكرا جزيلا لاتصالك.
2: حبيبي يا ابو السلاطين.
0: هلا بالورد. باي باي. هلا بك.

0: اخو اتصال. الو
1: حبيب القلب.
0: هلا
1: شلون الصح؟
0: شلون الاخبار؟ والله
2: شوف انت من بديت الموضوع لحد الان انا
0: عمر.
2: يعني ما احب انصح طبيعتي.
0: ايه
2: الو.
0: ايه وياك اخذ. ايه لا مو لين دا اقول السفلت. ايه ليش ما تحب تبقى شنو؟
2: اوكي ما بقى. لا لا اقول لك انا بطبيعتي ما احب من احكي ويا واحد اقول له دا انصحك.
0: لا شو
2: اقول له سالفه؟ اقول له سالفه دا اسولفها بعد انت بكيفك يعني تريد تسمعها ما تريد تسمعها بس ما احب النصيحه لان على مدى حياتي الشخصيه كانت كل النصائح اللي تقدم لي تقدم لي بطريقه يعني هجوميه اكثر
0: أوامر.
2: ما كونها او هي هاي اوامر وليس التورتش. تعرف شنو معنى كلمه التورتش؟
0: اي تورتش
2: هو القبض. التورتش يعني الجلوب كانوا يسمونه تورتش يعني الضوء.
0: انه ومضه تجيك هي هي هي تفسيرتها
2: هو كانت اغلبها اوامر. فهسه
0: كانت اوامر ومو ومضه التفاته.
2: اوامر فممكن نقول ومضة نستخدمها ويا ابن اخوي اللي هو توه تخرج وكذا واللي بعمره اللي 22 21 23 اقول لهم ركزوا يعني بنقطه. وانا بالمناسبه انت بديت البرنامج ده اقول انا شنو ما قايل لابن اخوي انا كل شيء حاج شوي انا كل شيء اصدقاء يعني كل شيء اصدقاء يعني اصدقاء لدرجه ما تدخل حتى السوالف الحلوه المرتبه اللي من يسويها يجاول واحد يسولف لي انا
0: حلو
2: فاهم شلون يعني. فهالايام دا اركز وياه بس ما قايل لي اياه بطريقه انه موضوع او سالفه يسولفها انه لازم هذا العمر من 21 22 يركزون بالسي في مالته مهمه حلو مهمه يعني ورا ما عبرت ال 35 يلا اكتشفت انه السي في من اهم الاشياء
0: اللي انت طبعا شخص. سيره
2: الله يعني ما كنت فاهمها سلطان الله ما كنت فاهمها لذلك يعني كلش تاذيت من وراها هسه بال 33 او بال 34 من صار عمري يلا بديت دا اسوي سيره في مجال معين سيره ذاتيه في مجال معين.
0: اي بس مو شوف هي ماكو شيء تو ليت يعني بس بالتالي كان مثلا تقدر تستغل وقت انه انت تسوي بيه اشياء افضل ممكن. طبعا هي هنا الفكره يعني دائما اقول ماكو شيء انه يكون هو يعني فات الاوان عليه ابدا.
2: هو يعني هو مو ماكو فس يعني هو اكو مثلا نمت عندي اشياء مثلا اللغه الانجليزيه تطورت علاقتي بالجانب تطورت الشغل بالسينما الشغل بالمجتمع فهم اليه المجتمع شلون تشتغل صار اكو خبره انه انت من تريد تبني هسه في شيء بعد ال 30 من تريد تبني في شيء راح تبنيه بطريقه صحيحه لانه انت عندك خبره شلون تتعامل مع المجتمع
0: بالضبط. اي
2: تمام
0: اي
2: اللي اريد اقوله لهم ابن سيرة من اول ما تتخرج حتى اذا شيء ما تحبه
0: ايه

0: فهمتني شلون؟
1: ايه هي رتبها لمهن اكتسب خبرات سوي شوف شنو اكو مرات مثلا تفاصيل يعني ممكن تكون بعيدة جدا عن واقع الحال او انه انت شنو شغفك او شنو اللي تحب بس تخليك تكتسب في السالفة معينة وهاي السالفة ما راح تعطيك اياها يعني هاي دائما يقول لك الحياة مدرسة الحياة مدرسة متخوض بكل دروسه مو من صافن قاعد ببيتكم
0: صح
1: ايه
0: صح فانت ابن السيرة عملية على الاختصاص اللي انت كنت بيه بغض النظر سواء انه انت حبيته او ما حبيته
1: ما حبيته ايه حلوة خوش نصيحة والله وين راح منقذ صح منقذ راح منقذ لن يستطيع انقاذنا الو

طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وانا ايش عجب ماكو الو صدق شو نسوي؟ يلا خل اذكرهم بالارقام، ارقام الهواتف للمشاركه 0780-21-4115 و0780-21-6117 عبر الواتساب على 0720-11-4115. ذكركم سؤالنا شي يقول؟ نصيحة تقدمها صديق صديقة أخ أخت ما منطيه إياه وما قال له إياه قبل، وتعتقد إلى أنه هو بحاجة إلها حاليا بأي تفصيلة معينة بالحياة. طبعا هذه النصيحة يعني مرات أكو أشخاص يحبون النصيحة أصلا، يعني يحبون ينصحون وبس ما يحبون ينصحون. هي هنا الفكرة، انه اكو ناس يعني كلش ضد النصيحه ترى بالمناسبه. اي ماكو هذا بس انت تعرفه المثل، ما حد يعرفه هو. اي بالضبط هي هاي. اي ما ادري حسيتها كلش خففته، يعني مو هيك شيء ما يخفوا بهالطريقه والله. طيب المهم، فبالتالي هذا هو موضوع حلقتنا اليوم بعالطريق. وقلت لكم الى انه المجتمع العراقي دائما ما يشعر بأن النصيحة فشيء جيد بالنسبة إليه، فلذلك هو تلقى دائما يقدم النصيحة، وخصوصا أكو بعض الأشخاص اللي يمرون بحياتنا بصراحة يعني لازم ينصحون. لازم ليش؟ لأن عندهم فد نوع من يعني غشاوة، شلون ما أدري نسميها، بس أكو ناس مرات هي شوي تأخذها الموضوع إنه يعني ما أدري شو يصير وياها. ما أعرف والله، حياة حلوة هي بشرفي.

0: كيس مالي انا بس مو انت تنصحون نصايح من كل عقلكم هسه اصحى نصيحه هيك والله
1: لا ما يصير غير نقدم نصيحه
0: لا نصيحه هسه واحد مثلا ينصح هسه شفتي قبل شويه مثلا بس سامر ينصح صاحب يريد يوسفي تعال الزواج شكو هسه
1: اي والله صح اختي تتزوج كتلتني
0: شتت الزوجين قاعد تقعدي بابا تقعدي يا ستي
1: ما تقبل اركض وراها وما تقبل
0: صدق كذي جيبيها انا قلناها والله العظيم هسه اطلع من عينها
1: لا هي ما تقبل تتزوج انا اركض وراها
0: ها انت هاي عودتي شو اسمه انا عبالي تريد تتزوج
1: لا هو انا اريد تتزوج
0: شو تريدين من عندها شو عليك تبيها
1: يا بس شو تريد من عندها
0: زعجتك هي
1: لا
0: ها زين موظفة هي؟
1: هي لا مو موظفة حكومية.
0: أسمانك خصان ما داعي حكومية ما داخل تقاعدها.
1: داعي لأنه لا
0: يعني أقصد مقتدرة على الصرف على نفسها.
1: طبعاً.
0: إيه هاي بعد شكل عاد. سبعة شو تردي من عدتي؟ يعني حتى مو عبء مالي عليكم.
1: لا
0: ما بعد شكل. ذاك اللي قام تعاي وجيبي
1: وراتبك. مصلحتها إحنا.
0: لا لا حبيبتي مصلحتك أحلى. ما ليش بيها تعوفي للبنية ايش قد عمرها
1: عمرها 33 سنة
0: اي كأف بعد 33 كبيرة والله عيب عليك والله العظيم
1: بس يعني قصدي مو
0: بس ستي لين عزيزة وغالية ما راح اجاوبك
1: لا يعني قصدي وصلت مرحلة الوعي ترى انا متزوجت كبيرة يعني مو صغيرة وصلت مرحلة نضوج الوعي الله تزوجت
0: ايه
1: وصلت
0: مرحلة نضوج الوعي يعني بعد شمدش توصلت هي بعدها انا اعرفها هي بعدها ما وصلت مرحلة
1: الوعي ما راح صرت
0: 50 وتبقى ما اي خليها حلوة 50 حلوة
1: ما تتغير
0: اي هاي ما يخالف جميلة ما بيها شيء مو معوفية هسه غير هاي النصيحة اللي ما ادري شلونها
1: لا هي مو لها النصيحة انا اقدم نصيحة للامهات
0: اي
1: ونصيحة لل شباب المستقبل.
0: إيه. شو تقولي لهم شباب المستقبل؟
1: للأمهات.
0: إيه.
1: أقولهم من تتعاملون يا أولادكم أتمنى إنه تطلعون من هاي دائرة إنه أنت لأنه الأم فأنت تكوني الصلبة. لا كوني صديقته للولد كوني صديقته للابنية.
0: إيه.
1: خصوصاً في مرحلة المراهقة.
0: زين.
1: يعني في مرحلة المراهقة يكون يعني في قمة بالحساسية كل شيء تحسس. ولا هو يحس نفسه لا هو كبير. لا هو صغير ما يعرف اصلا شلون يتعامل ولا هو يعرف شنو يريد وهسه بدا يطب تجارب الحياه فالمرحله كلش يعني مزعجه
0: ايه
1: فانت من تكونين يعني في موضع السلطه انت هنا أنا راح تكونين
0: مرحله ضاغطه هي بالمناسبه
1: بالضبط مرحله ضاغطه وراح تكونين يعني تكون زياده الضغط على الطفل كوني صديقتي وتذكري نفسك من كنتي مراهقة شلون كنتي تفكرين شنو كنتي تحبين تسوين شنو بالنسبة لك كان الممنوع
0: بس من اختلاف أجيال هذا هستي هنا أنا راح ندخل إحنا بغير سالفة
1: أوكي أنا وياك اختلاف أجيال بس الفترة واحدة المرحلة الانتقالية واحدة الممنوع مرغوب
0: الممنوع مرغوب
1: بالنسبة الأجيال
0: صح
1: أي. إضافة إلى أنه ما أخلي يطلع لأن هو أساس في مرحلة استكشاف يسأل فأنا أكون قريبة منه حتى يجي ثاني لي يتعلم الشغلة من عندي أنا أضمن أنه أنا أعلم إياه صح مو يروح يطلع برا يسأل
0: وليش
1: الله هذا؟ أعلم منه اللي دا يجاوبه ما يحب يريد يزيد يريد يستحبل طريق غلط فأكون أنا صديقة والقريب من عندي أفضل مما أنه أضغط عليه وخليه يبتعد مني سالي من تخسري يعني بعد ما يفيد الندم
0: تتباكى عليه الدموع
1: بالضبط بعد ما يفيد الندم
0: اي شي يفيد
1: نغفر طريق بعد ما يرجع
0: بعد ايه
1: فأتمنى انه الأمهات شي يغيرون أساليبهم
0: والله أنا ما أتمنى يعني على أقل تقدير شوية خلي يكون عندهن نوع سعة من الأفكار بحيث على قولتك يعني ما أريد أقول يربن لأن هن ما شاء الله يربن وكو بهن أصلا ما يدرن شنو موضوع التربية ما يعرفونها يعني. ما ملتقين بالتربية فبس بالتالي يعني خلي يكون اكو نوع من على قولتك الصداقه والعلاقه الجيده ما بينه وبين اولاده
1: لازم يعني هو الحزم والشده موجودين
0: ما له خص
1: بس بنفس الوقت اكون قريبه من عنده يعني اوازن الامور يعني افكري بالعلاقه انه انت كبير وانت صاحب العقل الكبير وهو طفل صغير من افكر هيك راح اقدر بعد اتعامل وياه اقدر اعرف شلون

0: يعني اوازن الامور وياه.
1: اي مو هاي الشخص اللي خلينا نقول
0: هواي اولاد يعانون من سبب اهاليهم.
1: هذا اذا اقول للشخص ممكن اللي مكتمله تربيته او عنده نضج فكري، بس احنا اذا نحكي عن ام واب، ودائما احكي انا اقول اذا ام واب بعد يعني تربيتهم ما خلصانه واجا كون عائله وما يدري الله وين ذابه، هذا شلون تتعامل وياه انت؟ ما تقدر، صعب الموضوع.
0: اللي اهله زوجوه حتى يعقل.
1: اي هذا اللي يعقل، واحنا تالي احنا نلم بالمخابر بالشارع.
0: اي والله انه بوابه مخفل يخلفونه مخابر.
1: اي وش شي يخلف مثلا اطباء اسنان مثلا يعني؟
0: او على
1: طيب خوش نصيحه.
0: اما نصيحتي الثانيه
1: اي المن
0: شباب المستقبل.
1: ايه.
0: انت من تدخل كليه بخير وسلامه وتريد يعني تشوف مستقبلك، اولا شهاده البكالوريوس مجرد بتحدد اختصاصك. لا تودي ولدي
1: زين،
0: لازم خصوصا احنا بهذا وقتنا، قبل على وقت ابائنا يختلف الموضوع، يتخرج منا يشتغل منا شهاده كيف وتوفي.
1: صحيح.
0: هسه لا، هسه الشهاده مجرد تنطيك الاساس. انت تبني نفسك، انت لازم تتعلم، لازم توسع مداركك، لازم توسع مهاراتك. وما الموضوع ما يحتاج ترى فلوس، اليوتيوب مليان تقدر تتعلم، الناس اللي تتعلم على السوشيال ميديا اعداد هائله.
1: اي والله
0: بكل الاختصاصات. يا كل الاختصاصات، كل واحد فتح صفحته الشخصيه وده يعلم بالناس، فتقدر تتعلم بكل بساطه. ما تعتمد على الحكومي، خلاص وقت التعيين الحكومي زمنه انتهى. انت تتعين حكومي ما راح تسوي شيء.
1: والله خوش
0: اسمع. توفر مأكلك وملبسك، هاي إذا قدرت توفرهم أصلاً.
1: إيه، هاي إذا الله سهل لك.
0: إلى سوق العمل بالضبط والقطاع الخاص. بس بشرط لازم توسع مهاراتك وتكبر السي في مالتك وتوسع مداركك وتكون إنسان واعي. وأهم شيء تتعلم شلون تتواصل ويا الناس، تتعلم أساليب الحديث، هاي كلها تلعب دور بالشغل وبالسوق.
1: والله هو هذا الجيل بي هذا الخلل بصراحة، وهذا أكثر خلل مسجل عليه يعني. سو مشكلة هو جيد طموح سالفة، بس مشكلة عنده
0: مشكلة عنده
1: مو سوشيال.
0: يعني هي هاي مشكلة هاي لهم، فأنا أتمنى إنه ينمون هذا الشيء عندهم.
1: طيب أوكي، تحياتي لك، شكرا جزيلا اتصالك، شكرا، هلا بك، مع السلامة، باي باي. هلا تفضل أستاذ عمار. ها لا ما أحبك طبعا، تحكي صدوق تشاقة راح تعوفني. أقول أحبك؟ ما أحبك والله ما أدري. يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقة ثانية هذا اليوم من عبقرينا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة: تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء: الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني: لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة: ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية: إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق: تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً لعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني

0: طيب مستمر رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤال حلقتنا، شو النصيحة اللي تقدمها؟ نصيحة أقدمها لصديق أو صديقة، أخ أو أخت، وما ناصح اللي هي قبل. أرقامنا للمشاركة 0780211415 و0780211617. بإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720111415. هذه هي أرقام الهواتف تشاركون ويانا، شاركوا أهلا وسهلا بكم. متى يشاركون خليكم مستمتعين بالنصائح اللي يقدموها الأخوة إلى أصدقائهم أخوتهم حبايبهم تفاصيلهم ما أدري كيفهم بعدهم. فلذلك خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: مرحبا أستاذ.
0: أهلا،
1: شلونك حياتي؟
0: يا هلا ومرحبا، أهلا أخ مصطفى. يا أهلا وسهلا.
1: أي أتوقع تعرف إيش راح أقول؟
0: لا ما أعرف. أي
1: لا حد يتزوج.
0: ها أنت هاي نصيحة تقدمها لأصدقائك؟
1: أنت شنها الرسمية اليوم؟
0: العفو، أنا ما سمعتك. العفو
1: شغل القلب.
0: شلون أخبارك؟ شنو النصيحة؟ شنو صدق ما سمعتها والله، عيد لي اياها شوية.
1: شوف
0: ايه، لا لا لا لا تجملها، دير بالك مثل ما هي تقول.
1: لا حد يتزوج.
0: ايه عافية، هسه هسه اشرح براحتك. ايه اي شيء عيد لي اياها. ايه ايه تفضل. ايه هسه
1: تريد مثلا اكمل لو خلاص؟
0: لا لا كمل. هاي
1: الكتاب مبين من عنوانه.
0: هسه احنا حكينا هذا العنوان الكبير اللي هو سحل المانشيت، هسه احكي لي سند الخبر. سند الخبر سولف لي.
1: شوف هو انت يعني كسنة حياة انه انت لازم تتزوج، يعني مستحيل تظل طول عمرك سعيد. لازم تتزوج.
0: زين
1: اوكي،
0: بس ايش سويت انت كحالتها يعني... عميتها فلشت عينها؟
1: لا لا بالعكس. والله بالعكس، والله لا حد يتزوج.
0: زين
1: والله لا حد يتزوج، اكو فت فخ كبير.
0: اي
1: والله توقع وقعه. شوف انت العزابي يطلعوا له بس المتزوجين السعداء.
0: زين،
1: والمتزوج يطلعوا له بس العزابين السعداء.
0: اي
1: تمام، فانت شوف نفسك وين بياصور بذولا كلهم.
0: اي شوف جماعتك شنو، عزابين سعداء.
1: خاف من الحكي، يعني سوي كل شيء اللي تريده، سوي كل شيء اللي بنفسك وهاي.
0: أي.
1: وبالاخير لا تتزوج.
0: لا هو سوي كل شيء بنفسك وبالنهايه ابقى سوي اللي بنفسك.
1: اي اي اوكي، مثل ما اتفقت وياك وكتوتو خلاص لا تتزوج.
0: اي خلاص. أي.
1: نعم،
0: مع العلم هو حقيقة هاي عيب من العالم، عيب بس يقولون إعلامي يحفز على هاي السالفة. مع العلم هي الحقيقة استقرار ويعني بناء
1: يعني
0: بذرة
1: العالم.
0: نعم يعني أموان
1: يعني والله يعني شيء
0: يعني الأموان، يعني الحياة، يعني الوطن. مهم، ولذلك تكوين العائلة فشي جيد، وحقيقة هي بذرة الدفع بالمجتمع للأشياء. وأنت
1: يعني جزء عندي خلاف بالبيت لهذا، فهذا يعني هذه سوالف مثلا نابعة من عقلية غير كاملة.
0: من بالضبط، أي من رد فعل. يعتبر رد فعل وردود الأفعال حقيقة تبرر يعني للأشخاص.
1: نعم نعم نعم، فأكيد أنا هسه مو كامل وعي. نعم جبروني.
0: أي جبروني، جبرانا خطب وانا قلبي ليك. ايه طيب. ها هي تمام خلاص مصطفى.
1: لا لا نعم الحمد لله.
0: ايه لا بالعكس ادري بيك.
1: لا لا والله عم خير من الله شنو.
0: ايه جميل. ايه
1: شنو قبيل وانسر
0: هالشي. خلاص مصطفى روح الله يخليك، لين بدت الاشياء صار مو حلو.
1: ماشي حبيبي.
0: ايه حبيبي الله يخليك، شكرا حبيبي جزيلا حبيبي لاتصالك حبيبي. اخ مصطفى ممتن لحضرتك. انا
1: اشكرك حبيبي.
0: اهلا وسهلا.
1: حياك.
0: يا مصطفى بداية حلوة بعدين تيد. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: يا الله يا الله
0: يا الله يا الله. اهلا
2: الله.
0: اهلا
2: الله
0: الله
2: الله.
0: يا هلا ومرحبا.
2: من الصبح لاج علينا حسن نعيم.
0: حسن يريد صمون.
2: يريد شاي.
0: يريد شاي صمون. وي والله
2: انت الصبح لك حسن. يا ترى فتحه شلون هاي الرازونه ما شبات.
0: ايه هو بمناسبه اليوم يعني اي مكان ممكن يتواجد فيه يجب ان يكون كل الاشخاص بحذر، لان هذا احتمال جسمه وبعدين تصعد عده ويطلع والله لا وفق فلان الله لا جسمه
2: ناقدين شي شيله.
0: اي مو مشكله، هو لو يحكي على صاحبه لو يحكي على شال صاحبه فاثنينهم صعبات.
2: الفرح مع الوالدين. اليوم اليوم حلقة جديدة من المسلسل المكسيكي.
0: ايه المكسيكي غوادالوبي.
2: ليلة اللمة.
0: حلقة جديدة من المسلسل لملي الحكي. ايه
2: صدق لملي الحكي اليوم.
0: طيب يلا
2: تواطين شنو جدول قبل هذا؟
0: والله ما اعرف لحد الان بصراحة.
2: مو انت مشكلتك انك توعد بالسبعة سبعة الا خمسة يلا تعطينا الموقف.
0: مو هي هاي
2: لا المشكلة.
0: اي والله بشرفي والله تعبان.
2: ذاك عالي اثنين ينزل الجوزة من يمه.
0: اي هسه
2: نصيحتي
0: تفضل تفضل
2: نصيحتين.
0: اي شنو نصيحة لمن صديق؟
2: الصديق اذا عندك سلة لازم عندك مكان ثابت.
0: حلو حلو
2: تتبادلون بيه اطراف الحديد.
0: اي لازم كل شيء له لها مقر. هذا المقر
2: لها مقر
0: يكون مقر يعني ملك ايجار استلاف عادي المهم يكون لها مقر. اي
2: بالضبط يعني لازم مقر ثابت.
0: زين حلو خوش سالفه
2: يعني موقع عمليات. اي والنصيحه الثانيه
0: لحد
2: يسوي سلفه.
0: لحد يسوي شنو؟
2: سلفه.
0: سلفه ها ليش؟
2: اي يعني هاي السلفه هسه بتاعتها اخر شهر اليوم.
0: اي
2: شايف مني يقول له شقتني شق؟
0: اي مو ليش متعبة كانت بالنسبة إليك؟
2: خلاص أعطيني مليون بس شنو متعب الله يخليك.
0: يا بيه واي شنو عمي صدق كذب؟
2: وايد مو وايد.
0: بالكعبة لو يعني أنا من الأشخاص اللي يعني أمقت أكره السلفة أموت منها فد أنزعج
2: يعني
0: منها.
2: بحيث أعطيتها لأمي.
0: إيه.
2: النوب له ربع دينار.
0: إيه ما.
2: يرضى
0: يسجل لي على. إيه مشكلة أخي السلفة هواي.
2: يعني
0: أنا لو 25 ألف ومضطر أدفعها أضوج خصوصا السلفة أدفع أي شيء أدفع مثلا أدفع إيجار أدفع أي التزام أي بس سلف من أسمع سلفة ما أرتاح لها
2: تحس ما أخذ من عندك خاوة.
0: أي لأن أنت كل شيء بحياتك تحسه مؤقت مو ثابت إلا السلفة تعرف إيش وقت راح تدفع وإيش وقت آخر سهم
2: إلا السلفة أجدتك أنا من العام يعني اريد بس هذا واحد سبعه يجي حتى اتبع اخر اسم واخر
0: الحمد لله.
2: يا
0: ابو
2: والله عاد السبب يقول لي هم ونجاح.
0: اذا هي نصيحتين. النصيحه الاولى ان يجب ان يكون هناك مقر لكل اشخاص ومجموعه اشخاص
2: لكل مجموعه
0: والثانيه لاي صديق
2: صديق
0: لا حد يسوي سلفه
2: لا تتورط
0: هم لا يسوي هو اكو ناس تستفاد من يسووها لا هو لا حد يدخل سلفه
2: بالضبط
0: حتى لو امك مسويتها
2: شايف يطلق ملوك والدين؟
0: اي
2: تحكم راح تجيك فلوس
0: حتجيب
2: هذا فرخ
0: اي بوشك اي تصفون التبساع اول اسم يعني مثلا شنو دفعت 100 الف استلم مليون ونص الله
2: ليش الحلوه بعدين المليون و400 راح يطلع من عينك
0: هو بعدين شو يقول لك هو يقول لك لا تدفع هالشهر يعني انت راح تستلمها فمليون و400 وانت تشوف مدافع شيء تجيك مليون و400 الله اكبر
2: ليش حلو حلوات
0: حقيقة حلوة هاي خوش خوش نصيحة
2: شو خلي نقعد عندك الجرس
0: اي
2: يوم 30 بالشهر الجاي
0: اي
2: اخ انا لازم ادفع
0: لازم ادفع 100
2: وظل الحبل على الجرس 15 شهر تاكله تحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي
2: وبشرفك لمنا الحكي
0: ان شاء الله
2: هذا راح ينجر الترى
0: قول يا الله
2: يا الله يا الله يا مسحل يا مسحل
0: يا الله زين تحياتي ان شاء الله هلا بيك مع السلامة ها يلا اتصال الو
3: الو
0: الو
3: صباح الخير
0: ماكو صوت
3: الو
0: الو
3: الو الو عمار بطل هاي سوالفك الو
0: ماكو صوت انا
3: عمار بطل هاي سوالفك
0: قلبي يعلمني الى انه ماكو صوت ما اعرف ليش
3: الو بدنا نقول الو
0: محمد هاي هو قال لي له ماكو صوت
3: الو الو
0: محمد تسمعني؟
3: نعم نعم اسمع اسمع جيد اجب
0: اقول لك هو قال لي مني خابر محمد حتى لو السمعه قال له ماكو صوت
3: شوف استاذ السلطان
0: اي
3: انا مضمون حلقتك
0: اي
3: دا اشوف من خلال نظرتي كل من عدو قبال عيني
0: اي
3: الا انا عدو قبالك
0: اي مو هي هاي المشكله
3: يعني النصائح اللي دا اسمعها كل من عدو قبال عيني
0: كل من عدو لو قبال عيني لو بصفه لو مر علي لو لا الا اني إلا أنت يعني
3: وعليه أي. وعليه رح أبدي نصيحتي ببيت الشاعر المتنبي بما
0: أي.
3: أنه عدوي أحد عطلات المتنبي
0: زين تفضل إيه
3: ويقول من ذا الذي ما ساء فقط
0: من ذا الذي ما ساء
3: ومن
0: فقط.
3: له الحسنى لا ما من ذا الذي ما ساء قط
0: ما ساء قط إيه
3: ومن له الحسنى فقط.
0: ومن له الحسنى فقط.
3: فيا أخويا يا عمار أنت غلطت هواي غلطات بحياتك. فنصيحتي لك لا تصلح الغلط بغلط.
0: صح.
3: اعترف بغلطك. والزوجة اسمها أم الباجيرو.
0: أحسن ما يطلع عليك الفيديو الثاني اللي هو يعني الله يفك
3: زاد 18. المشكلة أنا سويته بس رابط ما دا يصير فيديو.
0: ليش؟
3: ما أعرف. قبلني.
0: معنى ما أعرف.
3: هواي غلط بحياتك. حاول تراجع نفسك. يا أخي خلي لك صديق كلها تكرهك.
0: هم لا.
3: أبو هيليني حد.
0: هو.
3: هم يوم داز له واحدة مالي.
0: شوف باوع هو سالفة بعمار. انه ما حد يكرهه بس ما حد يحبه. يعني شايف انه اذا شخص مثلا اكو مرات مثلا انت تحب واحد هي هيك مشاعر تحب ما تحبه ما تحبه يعني ما تبادل اي شعور. يعني مثلا هسه انا اكو بالكوادر عندنا هنا زملاء يعني لا احبه ولا اكرهه عادي مرحبا
3: بس نمشيها ويا
0: يعني خلاص ما يضر عندي. او اكو واحد تكرهه اكو واحد تمقته اكو واحد يعني تشوف دم سنونك ولا تشوفه. حلو
3: مثل عمار.
0: لا عمار هو بمنطقة ما بين تشوف دم سنونك وما تشوفه وما بين انه انت تحبه. فلذلك من تجمعهن سوى هذا مال معدل ما شاف نطلع معدل مال بكالوريا يطلع بالنص انه انت لا تحبه ولا تكرهه. وبمناسبة هاي خطرة انه انت ما تحبه وتكرهه لان انت ما تعرف شو تعامل.
3: هاي مشكلة. ايه ما
0: عارف تعامل على اساس انه انت تحبه. لا زين.
3: يعني
0: تحرقه على اساس انه انت تكرهه هم لا زين. ما اعرف شو اسوي يعني.
3: بس خلي يعترف بغلطه.
0: ما يعترف بس انا ايش راح اسوي
3: يعني
0: راح
3: ترى معنى بيت الشعر مالي يقول يعني كنا نغلط ماكو انسان نظيف.
4: ايش قد نسمع حشبة فعل ما موجود يختن الخنيث وقام يحكي بزود كلف وقت النفاهة
0: حتى حدشي حتى حدشي مو هو يحكي لا لا حتى حدشي مو هو يحكي يروح يجيب مقاطع يجيب مقاطع يعني
3: عشوائية عايش بعشوائية
0: ما عنده ما عنده شجاعة المواجهة.
3: لا زين هو يصفط علي حكي اعطيني دليل انا هسه قاعد ازلكم الادله والحقيقه والواقع.
0: لا ترى الرجال واضح قلت يابا انا رحت للمكسيك بشغل شفنا الشغل بالمكسيك
3: على فكره راح اروح لليونان بشغل.
0: اليونان شغلها احلى يعني الجو الطاف والمجتمع احلى
3: على عنادك عمار كامل. وراح انسى تليفوني بالبيت
0: اذا شنو
3: اذا شو يسوي تليفوني بالبيت
0: اقف محمد شنو شو يسوي اكل وشرب وطلع عليه اذا يقول اذا يقبل اجي وياه الطياره على عمار حلو والاكل والشرب والطلعات عليه.
3: من يجي
0: هو يجي
3: من يجي
0: هو
3: عمار يجي
0: اي لا هو باع الصلافه العده. لا هو فارض نفسه يجي وياك لا هو يفرض عليك انه اكله شربه طلعات عليك.
3: انا راضي تعال
0: ها
3: والله الميكانوس يستخدمون اجلك الله الحمار. فأنا بدأ ما راح أحقق نفسي حلمي ببيكاب ححققه بحمار أربطه وأحطه بالجزيرة.
0: لا وتخيل شنو وتهدف الجزيرة والجزيرة بها سرسيحة نزلة وهذا ما يسيطر فشي يسوي يشمر عمار يشيتون اثنينهم وين للهاي الصخور بحيث عمار يتوذر يعني
3: خلي يجاني راضي تعال.
0: ايه حلوة والله هو
3: تعال تعال دابرد قلبي بيدي تعال
0: وهو بس هو خلي بالك وهو طلع قشق لأوروبا فحافظه هناك المناطق والغابات.
3: ايه خلي يجي طلع قشق قبل 15 سنة هي كل نص ساعة
0: تغيرت عافية. بس شو سوي نسوي حتى هالمرة تخاف الرابط مدى يجي لا نصور لايف.
3: رحم الله امك. تعال حبيبي عموري
0: روح عمار احجز حبيبي طيارتك
3: تعال يلا تعال حخليك تعترف على كل اغلاطك.
0: ايه شوف قاعدك بالي وكتفه
3: لا كتفه ولا ابد هو مكتف من قاعد
0: هو
3: هو انتربع اشياء مخدره. ايه
0: زين
3: ادس للسم بالعسل
0: شنو؟
3: السم العسل.
0: ها هي لك محمد.
3: ها هي والله لا خلي ينزن زنقه يصيح مزنوق.
0: نطلع بيلاش.
3: يا ريت ابو، يا ريت ابو علاوي تعال والله بخوش هبدأ.
0: ايه خبل
3: انت على بعد 30,000 مليون وهن... سنة ضوئية.
0: وهنا اول ما تنتشر الفيديوهات انا اروح لاهلي اقول لهم يابا انتوا بعد يعني وضعكم صار يعني غير شكل، اولا تعلنون البراءة من عنده، واثنين جيبوا سيارته وعمي هاي 10 اوراق خذوهن. اخذها سيارته ارضى اروح واجي بيها ما عندي مشكله، لا يحول لي. هاي اذا طلعت باسمه، اذا طلعت مو باسمه بعد احسن.
3: يلا نحسبه شهيد.
0: ايه وش عادي بالضبط. نسوي بيه قسام.
3: فانا نصيحتي لاخويا عمار كامل
0: حلو خوش نصيحه،
3: اعترف باغلاطك.
0: ايه
3: حاول تراجع،
0: اعترف باغلاطك احسن ما بعدين يعني تعترف تحت الاكراه
3: ثم يعلقوك.
0: ايه
3: ماني ضايق التعليق. حد الان فيه وجعني
0: اختصاص تعليق يعني.
3: حبيبي
0: تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا مع السلامه. باي باي. عمار يعني ولد دي نصحك والله العظيم، شكو بيها؟ ما تريد نصيحه؟ لا تنحسب عليك اي شيء تحكيه، هزي تحسب عليك، وانا اي شيء تحكي راح احكي على الهواء. انا ايش تحكي احكي على الهواء. اه ما عليه، اقول لهم انا مخرج قال لي قول هيك. علموك اهلك اللي يضوج منه شو تسوي له؟ شو؟ با طلع لي، طلع لي فيديو على اليونان والله سانتا مارينا هاي. با والله ايش قد ما افتريت هناك تضرب.

The heck? كيفك؟ هل يطلع مني ده؟

0: هاه اخذها انا اخذ نصيحه من عمار. عمار لو ينصحني يقول لي الجنه من انا هم ما طبها. هاي شو بيك صدق كذب نصحت انا شو نصحت عمار؟ عمار يراد لك كتيب يراد له مجلد شايف هذا مال ابن القارض هذا اللي يجيك مجلد 5-6 هيك بس انت اشتريت نصحه عارف اليوم راح افاتح الرشيد اشتري نشره من النشرات انا اشتريها يعني اقول لهم يابا انا ادفعها واتكفل بيها كرعايه لهاي النشره بس اطلع بيها عمار ايوه ها افتح المايك خل اسمع شنو اي لا لا هو طلع هو مذيع خلي يحكي اخباره بنفسه ناخذ اتصال يعني الو
1: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
1: مساء الخير والعافيه عليكم استاذ
0: هلا شلون الاخبار
1: انا مشتاق لك كومات
0: انا الحقيقه ما مشتاق لك بس ما يخالف عادي من باب المجامله
1: والله العظيم مشتاق لك للقران
0: الله ابو حمودي تاكل شيء ما والله ما المهم شلون الاخبار
1: الحمد لله في دول عمرك
0: سولف لي علما تنصح
1: استاذ احكي لك الصدق لا كذب استاذ لا احد بعد ينصحني ولا احد ينصحني
0: انت ما تنصح احد
1: ولا احد احد ينصح
0: والله
1: والله العظيم
0: ليش ما عندك صديق تتمنى تنصحه اه
1: والقران استاذ انا ابو معشر الله شاهد بس اكو اختلافات انت تعرفها ها وهاي وهاي عوفه وهاي
0: اي
1: اقطع علاقتي براسه
0: حلو
1: والله حق نصيحه
0: ايه طيب ابدا
1: يعني خليها هيك ماشي احسن
0: والله هيك
1: الانسان الثاني يتقبل نصيحه
0: اي مو مرات مثلا لا انت مرات ما تنصح بس انت عاجبك تنصح صديق عندك تقول هذا لو انصح
1: لا تاخذ سياره بالقصد
0: لا تاخذ طبعا ماكو تجمعات المعارض ماكو
1: ورا
0: حاجي ورا شهرين تنزل الكمبيالات عليه شبيك
1: 30%
0: من السيارة حتى مالكم أمان جماعة المعارض أبد مالكم
1: أستاذ
0: هو
1: يجيك
0: برسيا هو يجيك ما عندك سيارة بالقصد الله يخليك عيني حجينا
1: ما هو يجيك
0: برسيا
1: تبعد بيه ويبتلب لك تعال
0: قل له
1: بعدين يحس بي شون السلفة
0: بعدين تجي
1: البداية حلوة بالأخير مر
0: بالاخير مو مر يعني مر المر
1: ايه لا تاخذ فلوس على قد فلوسك
0: سياره على قد فلوسك
1: ايه سوق نازل
0: صدق
1: والقران
0: لا والله ليش نازل والله بس حركه مال يعني حلوه
1: لا ما لك شغله السوق نازل
0: لو واقف اكو فرق
1: لا نازل
0: بس يتحرك
1: اذا وقفت السياره نزلت 30 واقف
0: شنو هاي؟
1: الله شاهد
0: صدق؟ زين خوش
1: اي بي واي دي استاذ لعب بالعالم
0: والله لعبة صدق اي
1: وانا اقول لك شنو عيبه بس شغله واحده بس في هاي الاشاعات تطلع عليها بس لو حديده قوي
0: اي هسه انت ماخذ لك سياره ب 130 مثلا 140 بيش هي هسه بالسوق
1: 130
0: شو تريد مثلا روز رايز هي بي ام مثلا
1: مو استاذ اكو شغله تعرف شنو
0: هي؟ اي
1: اكو شيء كل الناس تقدر تاخذه.
0: ايه.
1: هذا يصير عليه سحب.
0: ايه يصير عليه سحب طبعا. هي ليش الكورلا حديدها قوي؟
1: متداول سعرها متداول.
0: ليش هي الكورلا حديدها قوي؟ مو حديدها مو قوي.
1: يعني مو هذا شنو استاذ هذا شغلته؟ يعني السياره متفول كامل بس على الطاقه الشمسيه وما خلى بنزين لا ابو حسن ولا عادي.
0: ايه.
1: تفرق لك استاذ.
0: ايه طبعا تفرق.
1: يقول لك انا اجيب مره واحده فول بالشهر.
0: ايه.
1: إذا ما تفرغ لبانسي
0: بالمئتين 250 ألف بالشهر. أي العالم تحسبه بهالطريقة والله.
1: إيش تحسب أستاذ؟ شنو
0: صار
1: بالسيارة؟ إي. أنت إيش عندك سيارة هسه؟
0: آه لا عندي برادو.
1: آه.
0: إي.
1: ما أعرف
0: والله. جديد.
1: شو اسمه؟
0: برادو إيش بيك ما تعرف البرادو؟
1: برادو
0: إي.
1: هذا ماركة هو هذا. هاي جماعة الجكسارة هذا هو قد ما حرك 3400
0: لا جديد شكل جديد 2400 يربا.
1: موفق موفق ان شاء الله.
0: الله يخليك حبيبي سلمك. تحياتي لك.
1: اي
0: خلاص والله تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك. شفت الاحد ياخذ الاقساط ان شاء الله. الاقساط ما ادري ايش اسمه هذا بس ليك على قد طاقتك.

0: يلا. يعني على مدى ال على مدى اللي يمكن حكوا هسه مستمعينا خلال الوقت اللي فات، اكو مجموعه من النصائح الحقيقه جيده، اكو مجموعه من النصائح كان لازم تنصح بها او ينصح بها الانسان من زمان. احنا قلت لكم شعب نحب النصيحه. ايضا من جانب اخر اكو سالفه، يعني مثلا مرات التصديق تريد تحكي له نصيحه وتشوفه هو من الاشخاص اللي هو اجريسيف، هو كلش يعني انفعالي فتعوفه. صديقات بيناتهن وحده تنصح الاخ، ما دير بالي شي شي، ترى شو اسمه اذا انت زوجك شي مثلا يوميه تشيكي تشيك قمصانه تشيكي هدومه يتعطر هواي، هاي هواي نصائح. ما اعرف ليش احس ان النسوان بهذا الموضوع تحسها داخله مؤامره محقق كونان، انه انتبهي فلان موضوع فلان شيء ولازم وياه هيك صوت. يعني ما اعرف، هاي احسها لانه هن كلهن جروب واحد، يعني كل النسوان اللي احنا نعرفهن هن كلهن جروب واحد، فتلقان كلهن نفس السوالف، كلهن نفس الحكي، كلهن نفس الاشياء، كلهن نفس الافكار، كلهن نفس ال يعني خل اسميها ردود الافعال، كلهن نفس الشيء، نفس كلهن نفس. فيقدم النصيحه واحده للاخ. فلذلك انت اذا تعرف نصيحه لاي مره اسال اي مره، يعني انت هن عندهن ثوابت نصائح ثابته هن يسولفنها، يعني هاي واحدة تقول لي هي أو هي تقول لحد، هي نفس النصيحة ما عندها مشكلة. أما دائما دير بالك على عيني على رجليك أبو بيتك ما أدري شنو، وضيق الخناق عليه، لأن أنت من ضيق الخناق عليه هو على مود شنو ما يفلت، وهي ما يعني هي رب العالمين هو حارب بالمرأة بالرجال الله يعني سبحانه. المهم شنو النصيحة اللي أنت تقدمها للصديق أو صديقة أخ أو أخت؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07802-114-115 و07802-112-6117، وبإمكانك أيضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 07200-114-115. هذه هي طبعا خلنا نأخذ يانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام،
1: أهلا
0: أبو ليث
1: حبيبي، تحياتي لك.
0: شلونك شخبارك؟ يا هلا ومرحبا.
1: والله أنصح الشباب والبنات،
0: شعلي نبي
1: لحلقكم الزيب.
0: ليش؟
1: شو ماي برعت
0: أشو ماخذها من الجوجل؟
1: لا والله
0: ها بالفيسبوك دائما يكتبون ذني.
1: واني المندوب مالتهم.
0: انت المندوب مالتهم؟ اي. يعني شو اشتغل اذا ما حد اشترى فيب؟ شو اشتغل مثلا؟ شو تبي؟ معسل؟
1: يوم عسلات
0: شيء. زين.
1: بس المرقيله العاديه احسن من البيض.
0: اي.
1: ذيك زين المدام تقول
0: ماي. ما هاي يسوي ماي بالرئه وذيك يسوي ماي بالعين، ايش بقى؟ ما دافتي من هالماي هذا، نوب عينك نوب برئتك. شو صدق كذب؟
1: لا لا.
0: عمي خلي يتونسون خلي يدخنون هسه، هو شنو بعد هذا؟ هذا واحد شو اسمه كبير بالعمر قال اني اطمح يا شيء واحد عمره 80، هو ما ادري شنو جنسيته، قال ايش تطمح؟ قال لهم انا اموت بصحه جيده. والله سوى يا ول تالا عاضين لسانه وفالتين هسه، من ورا الفيب، من ورا الارقيله، من ورا الصفنه، من ورا السهر، من ورا الونسج، ما ادري ايش يصير بغلوه وتالي. يعني شو انت قابل
1: أول تالي
0: إيه. لا أول تالي مكتوبة، أنت مكتوبة عليك هيجي فيك سالفتك بعد هسه شو تسوي بالحياة؟ تسوي هسه أكثر من قبل كان أو ذولي اللي أول بداية الخليقة ماكو يقرطون طابوك، لا فيلم لا تليفون لا صخام، يصفون على هالصحراء ويقرط طابوك. شو ما ماتوا من وراء قرط الطابوك، كل شو ما بيهم بالعكس يعمرون. والله حتى هاي السالفة مالها جيب الفاكهة واغسلها وحط لها كلور ونشفها، شو والله ولا أجدادنا العثق ما تمر ينزله بس يقصه يفرك بيده هيك ويسمي ويأكل كل شيء ما بيهم. هاي جدي ما تمر
1: والله حتى الخواجي تخطيه ينام الدعوة.
0: عافية خواجي، ايش قد ما إيش قد ما وصلنا مرحلة النظافة العالية كلش بهالسوالفة، قامت تجينا بكتيريا جديدة.
1: إيه
0: جراثيم العفو جديدة. المهم
1: أول تالي عظيم سنة والله.
0: والله أول تالي عظيم سنة. بعد تبقى حسب العضه شلون تعضها بعد وين شنو بالفراش طالع رايح جاي بسبب او بدون سبب اقداركم مقدره.
1: والله استاذ سلطان واحد صاحبي قال لي طبعا رجال كبير بس نشوف ما شاء الله هجر نظف بيته وعمر وما اعرف شنو ورا اسبوع قلت له ما لو وصل غير الماء سبحان الله لك ما متى هذا يا رب
0: يلا
1: ولا يدخلون اصلا
0: ما لها خلاص بدي اقول لك هي مكتوبه لك خلاص ما لها. طيب تحياتي لك حبيب ابو ليث شكرا جزيلا اتصالك ممنون تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
2: صباح الخير.
0: صباح الخير يا اهلا وسهلا شلون الامور؟ ها
2: المنطالبي
0: انت
2: اقول لك سلطان نصيحتي
0: اي شنو هي
2: ها؟ هاي الطيارة الجديدة لا تشتروها هاي بيها كارغو اللي بيها تظهر لازم شفت هذا لسه تطلع جديد تطلع العالم
0: لا شنو
2: لا صدق والله هذا تطلع واحد يعني ريلز هو يمكن إماراتي هو إماراتي هو يعني خليجي ما أعرف هو ناصب علينا بس هو ده يحكي يعني بجديات
0: ايه
2: زين ده يطلع ده ينصح العالم مثلا هاي الطياره لا تشتروها حاليا
0: ايه.
2: لانه فيها مساوئ كذا وكذا وكذا
0: ايه.
2: زين
0: ايه.
2: فسعرها يعني تقريبا 5 مليون دولار او 15 مليون دولار زين فنصيحه لا تشتروها زين بعدين رجع مره ثانيه
0: ايه
2: على قلت له انت يضحك يعني ويانا ده ينصب علينا رجع مره ثانيه قال اكو هاي ذني السفن
0: ايه
2: السفن الخاصة
0: ايه
2: زين
0: ايه
2: بولس فلا تشتروها همين
0: ايه.
2: لانه اكو كذا وكذا وكذا
0: ايه.
2: بس انصحكم تاخذ لامبول لانه بتقسيط 5 سنوات وهو سعره 25 مليون
0: شنو واشن تاخذ شنو؟
2: تاخذ هذا البوت هذا الكبير
0: بوت ايه
2: يعني هو سعره 25 مليون ايه فالحلو الشغله الحلوه يعني انا يعني هاي جايب لكم فد شيء حلو انه يعني هذا تقسيط 5 سنوات
0: ايه بالسنه ايش قد ادفع؟ يعني 5 ملايين دولار؟
2: 5 مليون دولار اي 5 مليون دولار
0: بسيطه يعني مو بسيطات بصراحه بس يعني الضائق ما اقدر انا ما احب البحر
2: لا انا ما احب التقسيط
0: ما احب التقسيط اي يعني انا حقيقه ما احب التقسيط بس ايه. وهم ما احب البحر ما اعرف اسبح فبالسالفه كلها ما تفيدنا
2: صح صح وعندها هسه اخر شيء هذا اخر تحديث البارحه يعني انا والله قلت لك يجوز ناصب علينا انا يعني حتى تابعه وضفته يعني قلت هذا شوف هذا شنو وضعي البارحه اخر شيء قال اكو يعني اكو فلان جزيره بايطاليا واكثر من جزيره
0: ايه.
2: لا تشترون لانه منظمه المعرف الزلازل
0: ايه.
2: حذرت انه هذني يعني
0: على خطر مرور
2: يعني 5 سنوات 4 سنوات او مرور السنوات
0: ايه.
2: راح تنزل هاي
0: السوق
2: تروح فلوسك يعني
0: ينزل سعرها لو تغرق
2: لا تغرق
0: ورا 5 سنين
2: اي يعني 5 سنين 10 سنوات تبدي يعني يغطيها المي
0: عجد خل اعيش لي 5 سنين حلوات بوحدي بجزيره لا اشوف احد ولا احد يشوفني هو راح اعود
2: سعرها بيش سلطان سعرها بيش تقريبا
0: يعني
2: 50 مليون دولار
0: اي ما يخالف شو السالفه
2: يعني عايز تشتري 50 مليون
0: تبقى
2: فلوسك بالشط
0: يا اخوي هو ذا ساعه ذابهم بالشط هو لقوهم بالمسبح حسب قطع الشط
2: وعيش حياتي وهاي
0: انت
2: مو
0: دائما
2: تروح
0: لا بس مو هاي ما التقاعد ايش فيك
2: ما التقاعد صحيح هم صحيح
0: بعدين انت
2: لو خاف تغرق انت ويا تغرق انت وفلوسك
0: مو ايش دا اقول لك ايش تسوي انفستمنت معطيك الدم الصحيحه تكمل من تخلص تاخذ مجموعه اشخاص للعمل براتب معين ها فتاخذ لك مثلا فد 10 ويا كادر على مود لين يا دوب الشركه مالته قويه تاخذهم وياك تقعدون بهاي الجزيره وعندك محاسب انت على اليابسه يصرف لهم رواتب لاهلهم 10 سنين تسوي وياهم كونتراكت الى انه انتم لكم بالسنه سفره واحده وسفرتين لاهلكم وخلصت
2: والله القصة. حلو
0: والله حلوه ايش قد تكلف عليك انت ماخذ 50 هاي ياخذها عوفه هذول ايش قد رواتبهم بالشهر 1000 2000 3000 دولار
2: لا ما تكلفك
0: قول عمي 2000 دولار يعني 25000 بالسنه صح؟ على 10 250 ألف بالسنة. يعني
2: مصاريفك شغلات
0: 250 ألف دولار، هن 4 سنين وتغرق هاي مليون دولار، وانت مشتري بخمسين مليون. شلون وياك؟
2: لا قنعتني والله،
0: ضربت لك اياها حاسب على
2: السريع. يعني هسه يعني المفروض اتوكل؟
0: يعني لا ملد سعوفه شويه، مو انت راح تنافسني، انا اريدها نفسها هاي شوي كبيره، احبها ركن انا.
2: والله هواي اكثر من وحده يقول لك، يعني
0: اكو مستثمرين. اكو وحده ركن انا اريدها، انا اريدها ركن. خلي اشتريها بعدين تشتري.
2: لا ركن. اذا اوكي يعني على الصف حتى، يعني مو حتى تصير جيراني.
0: ايه لا جيراني، مو انت نحيس بالليل حسيت بالوحشه انه بتجيني وتضرب بلم، انا ما ارد احد يجي.
2: وانت مهزوم من الناس.
0: انا مهزوم تالقاك كبار يا علام.
2: خذ عمار وياك.
0: منو غادي اخذ عمار؟ شنو اخذ عمار؟ ما اخذ عمار وياي، شو اسوي عمار؟ عمار المحاسب اعوفه هنا
2: باليابس. المحاسب بس بجيبه للجزيره ابد ما
0: يوصل. ولا يوصل الجزيره ولا يشوفها. ايه جبل
2: بس
0: الجزيره.
2: بس ترى هو اللي يحكي جديات، يعني اكو ناس ممكن انه يشترون.
0: اقول لك باوع، اكو
2: ممكن انه 50 مليون.
0: اسمع
2: بالنسبه له،
0: خلينا نعطيك في السالفه. في عام 2000 يمكن 15 16 موجودة هاي، إذا جوجلتها تطلع عندك. لو 15 لو 16 17 هيك هاي السنين، صرحت إحدى الدول، ما أدري يا دولة من ذن الدول الاستوائية أو هيك شيء، إلى أنه هنالك 3 أشخاص

0: انه واحد من ملفات اللي هاي طلعت هاي الجزيره مشتريها 3 أشخاص هم اعضاء مجلس احدى المحافظات. فتخيل يعني لا حد يستغرب من جماعتنا من تشوفون هالست. وهذا هاي اتذكرها انا كل زين هاي الحادثه، حتى انا بوقتها بالتلفزيون سويت عليها حلقه، اعتقد هي لو مجلس محافظ ديالي لو مجلس محافظ صلاح الدين، وحده من عندهن، وحده من مجالس محافظات موجوده على جوجل. 3 أشخاص اشتروا جزيره، وهاي الجزيره بالدول الاستوائيه وفتشي، وعساس ياخذوها مدري يعني فتشي هيك اذا سووا جوجل على الموضوع تطلع.
1: فسووها زراعيه زراعي
0: ولا زراعي ولا كذابين، هم اخذوها بوقتها انفستمنت استثمار. اي والله
1: ايه
0: مو زايده شلون هسه تطلع هاي، عشان تطلع هاي ايه بالضبط ايه
1: لو زايده وين يوديها يعني هسه ايه. بدل ما يحطها بالحائط
0: ايه.
1: يروح يشتري بها جزر
0: ايه. طيب
1: اكو وايد استثمار تقدر
0: توفي اكو طبعا ايه
1: سلطان بس حكايه بيتي بقلبي اتمنى يعني ثاني جوز مثلا يعني تعجبتها انه نموت وهاي اتمنى يعني بيوم القيامة أبدا أشوف ذول شلون راح يتعذبون الروس الكبار ولا ده نحكي عليهم والعالم كله ده تحكي عليهم وده تجيب طاريهم بس ما حد إذن من طين وإذن من عجين عادي حتى لو تحكي بيهم
0: زين
1: ذول شلون راح يعني باقي الفلوس الفقراء يعني ذول شلون راح يتعذبون يعني أتمنى هذا الشيء يعني بيوم القيامة أبدا أشوفهم شلون ذول راح يتعذبون
0: إنه بس ربك راوينا بيهم
1: اي والله العظيم اتمنى هذا الشيء يعني خلاص شيء يصير خلي يصير بيوم القيامه نموت نتعذب نتحاسب بس هذا اشوف ذولا شنو وضعهم يعني مع الاسف هججوا الناس اللي بالداخل وهججوا الناس اللي بالخارج 5 مليون عراقي عموما ان شاء الله اشوف بهم شيء ان شاء الله
0: حجي 2017 الموضوع هسه طلعته ب 34 مليون
1: ب
0: 2017 34 مليون والجزيرة تابعة إلى مجموعة الجزر اليونانية.
1: شفت؟
0: شكراً.
1: هاي لأنه عليها بس أكو
0: شغلات. هاي اللي انطشت بوقت أنا أتذكرها.
1: طشت بوقت بس أكو فلوس ما دور ما تعرف يعني.
0: فالإخوان اللي
1: طبعاً عدون... بالمناسبة يعني طمطم لي وطمطم لك أكو دول مو تحكي بالقانون وما أدري شنو هذا بس عادي تريد أحول لك تعال أجيب تحويل وأنا أحول.
0: سويسرا فتحتها 10 مليون دولار تعال أخذ الجواز. جيبه تعال
1: مو صحيح
0: اي عادي
1: اي مو فت مشكله يعني انت حتى لو بايكي ماكو من مصدرهن ما ادري شنو هاي جيب انت وانا حولك اياها
0: الاخوه الفاسدين
1: هم ذولا اكو ناس هنا ما لحقوا ضموهن بالكنترول او ضموهن بالحائط
0: نداء للاخوه الفاسدين اذا تلحق بلكت الله تنضرب راسكم وتطلعوهن ذني الفلوس وانتم تطلعوهن هيك وتلزمون على اساس بس يعني اقول لكم هاي الجزر قدرون تشتروها بس دير بالكم الفضيحه بقلاقل تصير اذا رحتوا اشتريتوا هناك عندهم سالفة إنه لازم تجيب يعني فيش تحويل حقيقية مو بالأسود هاي أقولكم
1: إحنا هذا بدنا
0: نحكي حكومة العراقية يعني خافك وتحويلاتك وتحويلات ترى بالأسود والبيض تعرفون أنتوا طبعًا
1: طيب. وخلي تابعون هذا الولد إذا قدرت تتابع هذا الولد خافي يدون يحاولون يشترون جزيرة
0: أي
1: يشترون
0: أي.
1: طيارة
0: أقول لك الحكومة والفاسدين اثنينكم ضيفوا هذا الولد راح تلتقون هناك طلعوا مجول فريند يمه.
1: والله العظيم بس رأيت تقابل هناك سوي
0: والله أي واحد من الحكومة روح على هذا الولد يحكي عليه علاوي أي واحد من المسؤولين ضايفه هو هذا فاسد جوشي جد يشتري قابل وعلاوي ما عليكم بي علاوي ترى فضولي بس دي يشوف ترى ما عليه بالموضوع وعايش رجال بأمريكا مو يمه
1: ما لي علاقة
0: إيه ما له بس هو فضولي علاوي عدي شوية بس
1: ده باوع
0: بس ده باوع
1: ودافع عن الخير هذي دافع لك روح تابع
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك ممنون باي باي بالكلام طيب مستمعينا طبعا احنا وصلنا اياكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم اولا اتمنى لكم عطله نهايه اسبوع جميله ورائعه وثانيا اتمنى من كل الاشخاص ان يقدموا النصيحه حقيقه وان شاء الله يا رب دائما تكون ايامكم جميله مثل يعني مثل يوم الجمعه باكر جميل جدا بالنسبه لي لان راح يحقق وحده من امنياتي الاسبوعيه اللي دائما اني اتمناها يوم السبت وتتحقق يوم الجمعة انه ما اشوف يعني عمار كامل بصراحة يوم كامل ومشكلة هو وهذا هم عندي أنا يعني مثلا تلقى اكو جمعة مثلا ما هاي شي يسوي بالليل يدز لي مثلا فيديو او سالفة او رابط او يعني لازم يتواصل مدافته فانش راح اسوي

0: حياتي شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يشدد على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد والمضي في مسار حصر السلاح. رئيس البرلمان يؤكد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربية. النزاهة، تم ضبط كبار المتهمين واسترداد مليارات الدنانير. القضاء، الإجازة الطويلة لا تقطع صلة الموظف بوظيفته ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة. السيد السيستاني، لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري والنفايات في الأنهار لما يسببه من أضرار. طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في السليمانية. مديرية الشؤون المخدرات في البصرة، ضبط 10 كيلوغرامات وتفكيك 12 شبكة إجرامية خلال حزيران. الخارجية الإيرانية، إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاك لمذكرة التفاهم مع واشنطن. ترامب، عقدنا اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وماضون في مسار نزع السلاح النووي. طقس العراق، تصاعد الغبار ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئوية في محافظتين. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد.
2: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة واخر الاخبار واحدث الاغاني بجودة اوضح وتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي، خدعن الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي بس من تقدر توافي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

يرجف رجف يروي احتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا ولعب كلهم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ياما باسمك رددت ياما عيد، يلي رمشك قلعت وحراسي، تعبت حروفي وتعب ساعي البريد، وانت حبك صحوتي وجلاسي، على الهامش عايش وياك وسعيد، جبل حبك فوق فوق قلبي راسي، آني بيك توحدت وانت الوحيد، من نشم عطرك تطيب انفاسي، من نشم عطرك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

0: عم تسمعوا عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. 1 و 90 فاصلة 5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس كل
1: 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

خنتك تراني، ورغم كل هذا وحضرتك تسهر الليل ويا ثاني، انت ليلك سهله يخلص واني وحدي اللي كنت عاني. كنت خلف الله على دمعي وامي واشعار واغاني، وبعد كل الشفته منك جاينا تدور صلح، شلون وياك انا ارجع واني بي اكبر جرح؟ شلون يا خلصت عشرتك بس خساره بلا ربح، وبينت عشرة مصالح لا كزاد ولا ملح. أني وكاني شردد على قلبك علمتني على السهر، وهسا بشرك مات قلبي وشققت كل الصور، وأنا أقول النفس عذرا وارجو منها المعذرة، واعتذر من دمع فعلا شي على مثالك جرى، وماكو سر بهالعلاقة وخلى يدر المادرة. أبد مو مرجلة منك من تخون انت مرة، وكل شي يرجع لك بسيطة وربك يباوع ترى. وحبتي حبتي أدري تعثرك، وراح تلقى اللي يذلك واحد تبدل مكاني بفترة وقتية ويبدلك، ومن تجي ودمعك بعينك لا شو ما تعود أقلك.

0: حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.